شكلك من برا حلو، لكن المشكلة لما يبقى ده كل هدفك. كده بتتحول بمنتهى السهولة لعبد للمظاهر اللي مش بتنتهي. يعني لو بتجري ورا موضة اللبس علشان تبقى زي أفضل الناس في المجتمع من وجهة نظرك، أحب أقولك هتتعب قوي، لأن الموضة كل يوم في تغيير. طب بلاش الموضة، لو عايز تبقى أحسن واحد في وسط أصحابك امسك في إيدك أحدث موبايل، بس ساعتها هتبقى وقعت في شر أعمالك، لأن الموبايلات بتتغير أو بتغلى أكتر ما بنتكلم بيها. الفكرة كلها إنك ما تبقاش عبد لأي مظهر، وخصوصا لو عشان تصاحب مجموعة معينة من البشر اللي ليهم طريقة حياة بشكل معين ومش بيصاحبوا أي حد غير لما يكون شبههم. أنت إنسان رائع في ذاتك، مش اللي بتملكه ولا باللي بتلبسه. أنت إنسان من صنع الله، اللي هي أفضل وأجمل صنعة وهيئة، خليك فخور بيها. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم نربط.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون، مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك، إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة غريب شوية، لأننا هنتكلم عن حشرة. حشرة غيرت حياة بلد بأكملها. عنوان حلقتنا النهاردة باسم خنفساء القطن. في قلب الشارع الرئيسي لمدينة انتربرايز بولات ألباما الأمريكية، في نصب تذكاري من أغرب النصب التذكارية في كل العالم. نصب محفور على حجر لحشرة ضارة. إيه هي؟ إيه قصتها؟ ده اللي هنكلمكم فيه في حلقتنا النهاردة. من ساعة ما عرفت المدينة دي الزراعة وفلاحينها بيبذلوا كل جهدهم علشان ينتجوا أكتر وأحلى محصول للقطن، ولأنه هو محصولهم الرئيسي، لو زاد وازدهر زاد غناهم وارتفع مستوى معيشتهم، ولو انهار انهارت معاهم كل أملهم وأحلامهم. وفي سنة من السنين بعد ما محصول القطن قرب يطلع، حصل أمر مؤسف جدا. حصل هجوم خطير من حشرة خنفساء القطن اللي قضت على المحصول كله، وضاع كل أمل حتى في نجاة لو جزء قليل من المحصول. ومع الخسارة الكبيرة، لكن حاولوا علماء الزراعة البحث عن الأسباب ومحاولة الخروج من المشكلة. البلد خسرت المحصول ومفيش إنتاج، لكن أخيرا اتوصلوا إنهم يزرعوا الفول السوداني بدل القطن. وبالفعل خلعوا كل أشجار القطن وزرعوا بدلها الفول السوداني. والعجيب والغريب إن محصول الفول السوداني تفوق في إنتاجه عن محصول القطن، وكمان حتى في فلوسه بشكل غريب، فرق كتير جدا عن محصول القطن، لدرجة إن البلد دي صارت أكبر المناطق المنتجة للفول، وأطلق عليها بمركز الفول العالمي. وإيه كانت النتيجة؟ إن سكان المنطقة اغتنوا جدا، ولكنهم ما نسيوش فضل خنفساء القطن عليهم، علشان كده شهدوا ليها نصب تذكاري كبير في أهم موقع بمدينتهم. عزيزي المستمع، في كتير نوع من الألام من هذا الصنف، صنف خنفساء القطن اللي بيسمح بيها الله في حياتنا، زي مثلا حرمنا من أشياء عزيزة علينا، خسارة غير متوقعة، أبواب تتقفل بعد ما تتفتح بشوية صغيرة، حاجات كتير كل واحد فينا مر بيها في حياته، لكن بسببها بنتمتع بأمور أعظم، ونلاقي بعد

0: كده ربنا بيفتح أبواب نجاح أكبر وأحلى من اللي فاتت. علشان كده في آية جميلة في كتاب المقدس بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وآية تاني بتقول لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. صديق المستمع، إن المر اللي بيختار الله ليك أفضل بكتير من الحلو اللي بتختاره لنفسك. فكم من كوارث رهيبة ومفجعة تحولت إلى بركات كبيرة، بل كم من نعم كتير جت من خلف أحداث قصر، وقد إيه فجرت الزلازل الرهيبة الكتير من ينابيع المياه العذبة، وقد إيه أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكتير من الثمار. فأحيان كتير تكون الألام هي الوسيلة الوحيدة اللي بتكشف عن معاني عميقة للحياة. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم اللي بنشوفه النهاردة شر بكرة هيبقى خير، ولابد ان تيجي المكسب في صوب الخسارة. فما تفشلش وما تخافش وما تفقدش الأمل، لأن في كل تجربة فشل في خبرة جديدة وكمان فكرة جديدة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيفنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا احنا بنتكلم عن قضايا أو أحداث بتدور في الكتاب المقدس وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، عايزين نتكلم شوية عن الإنسان أصله قرد ولا لا؟ احنا بالبلدي كده نقول أصل الإنسان أصله قرد، ايه رأي حضرتك في المعلومة دي؟
1: لا، هو الحقيقة علماء النشوء والارتقاء اللي هم مش مؤمنين بكلمة الله الصادقة ولا بخلق آدم ما بيقولوش كده. هم بيقولوا ايه؟ ان في حاجة اسمها الكومن انسيستور، الجد التخيلي الأعظم. ده ملوش حفريات ولا حاجة، هو تخيلي، يعني هم بيتخيلوه. بيقولك ان فرع منه اتفرع للقرود والأنسانيس وفرع تاني اتفرع للإنسان. فبيقولوا ان احنا لينا جد مشترك أعظم، لكن ما فيش حفريات لهذا الجد ولا آثار ليه بالمرة، هو تخيلي. وبعد كده التفريعة دي فروع للشمبانزي وفروع تاني للإيبس وفروع تاني للإنسان.
0: الإيبس ده؟
1: الإيبس ده نوع من القرود يعني، بس أقرب للإنسان في تركيبه الجسماني.
0: بس إيه رأي حضرتك في الحفريات؟ يعني الحفريات بتظهر، مثلا أنا قريت فعلا من قريب حفرية لقوها في سوريا، شخص وشه هو إنسان لكن الوش بتاعه فيه ملامح القرد.
1: لا، ده بقى كلام جرايد، معلش عايز أقولك لازم التقرير ده نحب أشوفه لو عندك. لكن حتة ملامح وشه، ما فيش حاجة اسمها ملامح وش، لأنه ما فيش لحم على الوش خالص، ما بيلاقوا العظمة بس.
0: أنا قصدي الجمجمة، يعني الجمجمة بتاعته جمجمة إنسان لكن
1: لا. اللي بيعرفنا جمجمة إنسان أو جمجمة قرد هو إن في حاجة اسمها زيجوماتيك أرش هنا، اللي هو زي حتة كده تحت العين عظماية نحطها موازية للأرض. لو لقينا إنه الوش ده مستقيم متوازي، ده معناها إنه غالبا يكون إنسان. لو لقينا إنه مايل لقدام، ده معناها إنه غالبا يكون قرد. ده أحد الفروق. في طبعا أماكن في الجمجمة، مثلا حاجة اسمها الفورامين ماجنم، اللي هو فتحة في قاع الجمجمة أو في أسفل الجمجمة اللي فيها العمود الفقري واتصاله مع المخ. دي موقعها مختلف بالنسبة للقرد وبالنسبة للإنسان. حجم الجمجمة بتاعة القرد حوالي 400 ملي، حجم الجمجمة بتاع الإنسان حوالي 1200 ملي. ففي اختلافات في الحجم وفي التشكيلة بتاعتها، فيقولك هي يشبه كذا، لكن محدش يقدر يجزم ويقول إن هي دي بتاعة الحلقة المتوسطة بين الإنسان والقرد.
0: يعني في شيء يثبت إنه هي أكيدة كده.
1: هي دي مش إثباتات، ما دي المشكلة، إنها بتتقدم لنا في الميديا، في التلفزيون أو في بعض المقالات، على أساس إن دي الحقيقة المطلقة، لكن مش دي الحقيقة بالمرة.
0: طب يا دكتور، في حاجة تانية برضو في الإثباتات العلمية بيقولوا إنه آخر سلسلة الإنسان في جزء كده، لو إحنا كشفنا عليه هو جزء شبه ملوي شوية، ده كان دليل على وجود ديلي لكن تم دموره بالتطور. إيه رأي حضرتك؟
1: لا طبعا دي كلام مش صح بالمرة، حتى جماعة العلماء بتوع البيولوجي ما بيقولوش الكلام ده بثقة بالمرة. في نهاية العمود الفقري في حاجة اسمها السيكرم، والسيكرم ده بينتهي بحاجة اسمها الكوكسكس. الكوكسكس دي عبارة عن شوية عظام صغيرة جدا.
0: هي دي اللي بيقولوا ده دمور الديل؟
1: لا، مفيش دليل على كده. لأن الكوكسكس ده حاجة مهمة متصل بيه عضلات كتيرة بيسموها البلفيك فلور، يعني الجزء في الحوض. ودي مهمة جدا عشان تحتفظ بالأعضاء اللي فوق الحجاب ده هو اللي موجود، وليها وظيفة مهمة في الإنسان، لكن دي لا تمثل الديل بالمرة. الديل ده ليه عضلات وليه تركيبة وليه بلاد سبلاي، ليه دم وصله. فده مختلف تماما عن الكوكسكس، الحتة الصغيرة دي.
0: يعني ده مش الدمور بتاعه؟
1: لا، مش الدمور بتاعه بالمرة طبعا.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على المعلومات القيمة ديت.
1: شكرا يا هايدي. شكرا
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقتنا النهاردة. بس لو عندك أي سؤال خاص بسلسلة آدم، من فضلك اتواصل معانا وإحنا هنكون بالرد عليك. عايز أسيب في الآخر سؤال ليكم لسلسلة جديدة، وهي سلسلة موسى. يا ترى موسى لما عدى البحر وشقه، هل ده كان حقيقة ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم، واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كانت معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: فلا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن خطايانا، لا يشطب الله خطية من خطايانا مقابل عمل صالح نقوم به،
9: ولا الذبائح مع أن الدم هو النفس وسفك الدم هو السبيل إلى المغفرة، نفس مقابل نفس.
10: لكن نفس الحيوان ليست في مرتبة نفس الإنسان،
11: لا الأعمال ولا التقدمات ولا الذبائح.
8: سددت كل المنافذ إلى الغفران.
11: أنا لم أسد شيئا، وهل عندي القدرة على الفتح أو السداد؟
12: لا يقصدك حسام بذلك يا مريم.
11: فمن يقصد؟
12: يقصدنا، يقصد المنطق العقلي الذي نفكر به في المشكلة. نعم يا حسام، إن سدت السبل لا طريق بشري للفداء، الإنسان غير قادر أو مؤهل للقيام بعملية فداء الإنسان.
10: فمن يقدر؟ من يستطيع ذلك؟
11: الذي يستطيع كل شيء، القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى.

0: بدراسة الكتاب المقدس ومتابعة أعمال الله للإنسان ومحاولات الإنسان العودة إلى الله واستعادة الشركة معه، نجد أنه حتى الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الوصول إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنه.
1: لذلك قلت إن الطريق أصبح مسدودا؟
2: لكن مريم قالت إن الله قادر على فداء الإنسان
3: بذبيحة جديدة.
0: نعم، لكن لها صفات خاصة وشروط معينة يجب توافرها حتى تكون كافية لتوفي مطالب عدالة الله.
4: أول تلك الشروط أن تكون الفدية مساوية على الأرض.

0: أقل لما تفتديه؟
1: الحيوان أقل من الإنسان.
0: ليس أقل من إنسان ليفدي إنسان.
2: إنسان مقابل إنسان، فماذا لو كان المطلوب فداؤه هو الإنسان، الناس جميعا؟
3: الناس جميعا؟ كلهم هكذا؟ حزمة واحدة؟
0: حزمة تشمل كل الناس منذ آدم حتى الآن، ومن الآن حتى يوم القيامة.
1: ومن يمكن أن يكون معادلا لكل هؤلاء الناس؟
0: إن سدت الطريق مرة أخرى.
2: وثاني تلك الشروط أن يكون من نفس جنس الإنسان.
3: ماذا تقصد بالجنس يا عم قاسم؟
0: أن يكون إنسانا مثلنا، لا ملاكا أو جنا أو خليقة غيرنا.
1: إنسانا مثلنا لكن يساوي كل الناس.
2: وثالث شرط أن يكون طاهرا، لم تلوثه خطية أو تشب قداسته شائبة، إنسانا خاليا من الخطية خلوا تاما،
0: ومعصوما من الخطية، غير قابل للسقوط في الخطية. تصعبينها يا مريم، ألا يكفي أن يكون خاليا من الخطية؟ تريدينه معصوما منها أيضا؟ لست أنا التي تريد، إنما المنطق والعقل هو الذي يحتم ذلك. نحن نفكر تفكيرا عقليا منطقيا يا سمر.
3: وكل ما نقول عقلي منطقي.
2: ورابع تلك الشروط أن يكون مالكا لنفسه، ليس ملكا لأحد. لا يحق لفاد أن يقدم نفسه فدية إن لم يكن مالكا لنفسه.
1: هذا شرط غريب جدا، أي مخلوق مالك لنفسه؟
0: كل مخلوق ملك لخالقه، لله سبحانه وتعالى.
3: فلا يكون مخلوقا؟ لا يكون مخلوقا؟
0: نعم لا يكون مخلوقا.
2: ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في حضرة الله إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته.
1: عدالة الله وقداسته لا حد لهما يا عم قاسم.
2: فالفادي يجب أن يكون أيضا له مكانة سامية لا حد لها يا حسام.
0: مكانة تسمح أن يفي بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها.
3: هذه شروط صعبة جدا، مستحيلة.
0: مساو أو أكبر من إنسان من جنسه، طاهر بلا خطية ومعصوم منها،
1: مالك لنفسه، غير مخلوق مملوك للخالق، له مكانة سامية لا حد لها. من يتصف بكل هذه الشروط؟
2: لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
1: الله أستغفر الله أستغفر الله.
0: الله ليس إنسانا،
3: ولا يمكن أن يكون فدية للإنسان.
0: بدون ذلك لا يكون فداء ولا غفران ولا كفارة.

0: حتى تكون مناقشتنا مجدية، تعالوا نتأمل معا من يصلح في ضوء هذه الشروط لأن يكون فاديا.
1: وهل لابد من فاد؟
2: الفداء يحتاج إلى فاد يقوم به.
3: والفداء والفادي هما الطريق الوحيد للغفران كما قلنا.
2: شروطك يا عم قاسم ليست متوفرة في أحد.
1: قلنا إنها متوفرة في الله سبحانه وتعالى،
2: لكن الله هو الذي يطالب بالفدية حتى يمنح الغفران.
3: نعم، هو صاحب الحق في الفدية،
2: فكيف يسددها؟ يسدد الفدية لنفسه.
3: ولماذا لا؟
2: مستحق الفدية يدفع الفدية يتنازل عنها إذن.
1: قلنا لا يمكن بسبب كماله وعدالته أن يتنازل عنها. مشكلة،
2: مستحيل أن يسدد لنفسه، مستحيل.
0: فمن الذي يسدد إذن؟
2: أحد غيره.
0: من؟ من به الشروط اللازمة؟
2: لا أعرف.
1: لا أحد يعرف.
2: عقدت المشكلة يا عم قاسم، لا حل.
3: الله سبحانه وتعالى أوجد الحل.
2: كيف؟
3: أصبح هو الفادي بنفسه، ناب عنا ودفع الفدية لنفسه
2: بالتجسد. أليس هذا ما تقولون؟ الله أصبح إنسانا ومات عنا ليدفع ثمن الخطيئة ويفتح الباب أمام البشرية للغفران.
0: نعم، هذا ما نقول، لأن الفادي لابد أن يكون إنسانا.
2: العقل لا يقبل ما تقولون.
3: فماذا تقول أنت؟
2: الله لا يصبح إنسانا.
1: مستحيل أن يتحول الله إلى إنسان.
0: لا يقدر؟
2: لا نقول إنه لا يقدر، بل لا يمكن.
0: يقدر ويريد، فما المانع؟
2: عقولنا يا عم قاسم، عقولنا.
3: فالعجز في عقولنا التي لا تستطيع أن تفهم أو تقبل.
2: نعم، لا نفهم ولا نقبل.
0: فهل تفهم وتقبل أن يبقى الإنسان في خطيته مقيدا بحكم موت أبدي لا براء له منه؟
1: لا، هذا أيضا لا يقبله العقل. لن يترك الله الإنسان هكذا محكوما عليه بالموت الأبدي.
2: هو سبحانه الرحمن الرحيم يريد أن يبرئه من الحكم.
3: وهل نفهم أو نقبل أن نجد إنسانا به الشروط التي يتحتم توافرها في الفادي؟
2: لا يوجد إنسان مؤهل لذلك.

0: أما الله سبحانه وتعالى به كل تلك الشروط، ويستطيع ويريد أن يفدينا ويغفر لنا خطايانا ويبررنا من الحكم، وذلك يتم لو اتخذ لنفسه جسدا وأصبح إنسانا مثلنا،
1: وذلك أمر لا يتعذر عليه.
2: لكنه الله، الله إنسان،
3: ألا يقلل ذلك من قدره؟ أستغفر الله.
4: ويحده ويحدده في جسد بشري.
1: الله لا ينحصر في مكان ما، لا يتحيز بحيز. وجوده في مكان ما لا يمنع وجوده في مكان آخر في نفس الوقت. فالله الموجود في كل مكان يمكن أن يضع نفسه في جسد إنسان،
0: ويكون في نفس الوقت في كل مكان.
1: حل في العليقة وهو يتكلم مع موسى، وكان في كل مكان في نفس الوقت،
0: فلماذا لا يحل في جسد إنسان؟ ولن يفقد يا سمر مجده الذاتي، ولن يقلل من شأنه. لا، مجد الله لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقصان على الإطلاق.
3: فلا بد أن يكون هذا الجسد البشري لائقا بالله.
2: إنسان يحتوي الله، أي إنسان يجب أن يكون
4: طاهرا كل الطهر، بلا شائبة، بلا خطيئة، إنسانا كاملا،
1: ليس من زرع بشر، روحيا مقدسا متميزا،
3: لا يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
0: بل يجب أن يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
3: كيف يا عم قاسم؟ هو الله
0: وهو الإنسان. الفادي يجب أن يكون من نفس جنس الإنسان، إنسان تام بكل ما بالإنسان،
1: ما عدا الخطية.
4: طبعا ما عدا الخطية، لأنه سيقدم نفسه فدية عن الخطاة لله.
0: وهكذا توفرت الشروط وأمكن تحقيقها
1: في المسيح يسوع. يقول بطرس الرسول: إنكم قد افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل إنشاء العالم.
0: يكفي هذا الآن. شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟ ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: قال آدم كلارك في تفسيره على الأصحاح العاشر من سفر التثنية ما ملخصه أن الترجمة السامرية للنص هي الأصح من النص العبري، وقال إن الآيات من 6-9 دخيلة على النص، بحيث لو سقطت لارتبط الكلام ارتباطا حسنا.
2: الذي يعنينا دائما هو النص العبري لأنه القانوني، وهو النص الذي نقلت عنه الترجمة السبعينية باللغة اليونانية. ويبدو أن الترجمة السامرية حاولت الجمع والتوفيق بين ما ورد في تثنية 10 وما ورد في سفر العدد 33. أما النص العبري فباق على أصله. يقول سفر العدد: ثم ارتحلوا عن بني إسرائيل، ثم ارتحلوا من موسيروت ونزلوا في بني يعقان، ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجدجاد، ثم ارتحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في يطبات، ثم ارتحلوا من يطبات ونزلوا في عبرونة. وهذا ما ورد في تثنية 10: وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يعقان إلى موسير، هناك مات هارون وهناك دفن، فكهن إليعازار ابنه عوضا عنه. من هناك ارتحلوا إلى الجدجود، من الجدجود إلى يطبات، أرض أنهار ماء. واضح أن الرحلة الواردة في التثنية هي غير الرحلة الواردة في سفر العدد، والدليل على ذلك أن بني إسرائيل كانوا مضطرين بعد وفاة هارون أن يسافروا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم حتى أرهقوا، لأن الأدوميين لم يسمحوا لهم بالمرور في أرضهم كما جاء في سفر العدد 21. فالعود إلى تلك الجهات السابقة ضايق بني إسرائيل، فساروا في طريق مختلفة. لكن تعين عليهم أن يعرجوا على هذه الأماكن الأربعة بترتيب مخالف للترتيب السابق، ولم يحتاجوا في المرة الثانية إلى النزول في تلك المحطات. لذلك يقول سفر التثنية إنهم سافروا، بينما سفر العدد يقول إنهم نزلوا. ولعل البعض ظن أن هذه الآيات دخيلة لأن موسى كان يقص على بني إسرائيل ما فعله، ثم انتقل إلى الكلام عن رحلات بني إسرائيل، ثم عاد إلى الوعظ.

0: جاء في التثنية 12:15 أمر يبيح لبني إسرائيل أكل الطاهر والنجس، وهذا يناقض ما جاء في تثنية 14:3 الذي ينهى عن أكل النجس.
1: لا تناقض، فقد انقسمت الحيوانات حسب الشريعة الموسوية إلى الحرام للأكل والذبائح معا مثل الأرنب والخنزير، وهناك الحرام للذبائح لكنه حلال للأكل مثل الإيل والظبي، وهناك الحلال للأكل وللذبائح معا كالبقر والضأن والمعز.
0: نقرأ في تثنية 17:14-15 موافقة على أن يكون لبني إسرائيل ملك، ولكن لما طلب بنو إسرائيل ملكا غضب الله عليهم وغضب نبيه صموئيل، كما نقرأ في صموئيل الأول 8:5-7 و12:17.
1: لا يأمر سفر التثنية بإقامة ملك، لكنه يتنبأ عما سيحدث فيقول: متى أتيت إلى الأرض فأنت تجعل عليك ملكا. ولم يغضب الله من طلب بني إسرائيل ملكا، بل غضب من أسلوب طلبهم وغضب من هدفهم، فقد أرادوا أن يكونوا كسائر الشعوب الوثنية، كما كان طلبهم بتذمر من حكم صموئيل وقضائه، فلم يكن اتجاههم الفكري سليما، لأنهم كانوا يرفضون حكم الله عليهم وكأنهم يتركونه ليعبدوا آلهة أخرى. وقد نال طلبهم موافقة الله، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا.
0: يقول سفر التثنية 18:15-18: ويقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، من إخوتك له تسمعون. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذه نبوة عن نبي آت، فالنبي الموعود به هنا لا يكون من بني إسرائيل، وعبارة من وسطك لم ترد في الترجمة السبعينية ولا في أسفار موسى عند السامريين ولا في أعمال 3:22، بل قيل من إخوتك أي الإسماعيليين. قارن تكوين 25:9 مع 18. ولم يقم نبي كموسى في إسرائيل بدليل تثنية 34:10، ولكن قام نبي كموسى في جملة وجوه، كلاهما نشأ في بيوت أعدائهما، وكلاهما تنبأ بين عبدة الأصنام، وكلاهما رفضه قومه أولا ثم عادوا فقبلوه، والاثنان هربا من وجه أعدائهما. موسى هرب إلى مديان وهو هاجر إلى المدينة، واسما الموضعين بمعنى واحد، وكل منهما نزل إلى ساحة القتال وحارب الأعداء وعمل المعجزات، وساعد أتباعه من بعد موته على امتلاك فلسطين.
1: جاء في سفر التثنية 34:10 أنه لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى، بمعنى إلى الوقت الذي كتب فيه سفر التثنية. وكلمة بعد تفيد أن بني إسرائيل توقعوا أن يكون النبي منهم لا من خارج شعبهم. أما عبارة من وسطك فهي واردة في أكثر النسخ، ومع ذلك فالمعنى بها وبدونها ظاهر. صحيح أن إسماعيل أخ لإسحاق من أبيه، فيكون بنو إسماعيل وبنو إسرائيل إخوة، لكن الأولى أن نعتبر أسباط إسرائيل الاثني عشر إخوة بعضهم لبعض، أكثر من اعتبارهم إخوة لبني عمومتهم. وواضح أن الكلام موجه إلى بني إسرائيل في القول: فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك وتعبد الرب إلهك؟ وقد كثر في سفر التثنية اعتبار بني إسرائيل إخوة لبعضهم البعض، وفي تثنية 17-15 وردت عبارة مشابهة للتثنية 18 بخصوص من يجب أن يتوجوه عليهم ملكا. يقول فيها مخاطبا بني إسرائيل: فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. ولهذا فإن بني إسرائيل من أول تاريخهم إلى نهايته لم يتوجوا أجنبيا ملكا عليهم. أما النبي المنتظر فموعود به أن يرسل إلى بني إسرائيل. أما النبي الذي يقصده المعترض فأعلن رسالته بين غير بني إسرائيل. أما وجوه المشابهة المشار إليها في آية البحث بين موسى والنبي المنتظر أن يقوم من بني إسرائيل فمشروحة في تثنية 34:10-12، وتنحصر في نقطتين: أولهما معرفة الله وجها لوجه عند كل من النبيين، ثانيا المعجزات العظيمة لكل منهما. ونقول أخيرا إن الله نفسه فسر في الإنجيل ما أنبأ به في التوراة، وأظهر أن النبي الموعود به هو السيد المسيح، ثم أن السيد المسيح ذاته طبق هذه النبوة وغيرها من نبوات التوراة على نفسه، أولا لأنه من نسل يهوذا وبالتالي من بني إسرائيل، وصرف معظم حياته بين بني إسرائيل وإليهم أرسل رسله أولا، ولم يرسلهم إلى الأمم إلا أخيرا. وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح 3 قال الرسول بطرس: فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء وأبناء العهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع، أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. فيتضح من تفسير الرسول بطرس لما جاء في سفر التثنية أن النبي المنتظر هو المسيح الذي قال: الذي رآني فقد رأى الآب، كما عرف موسى الله وجها لوجه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيا سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير. وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوفوا اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره الا يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري لحياتنا. وكيف ما قلنا في السابق، ان كل سلام ارضي مزيف وحيزول وما يديرش حال مشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيلبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدروا يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثير على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح، يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله، وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر باش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأن صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل عليه انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي الرب، وراه صار لي خلاص صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة، ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، افتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راهو صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراه نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعليلك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا اخوتي المستمعين واخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله انه يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: ايها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا. فانت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل انسان من ذنوبه، وانت رئيس السلام اللي يزرع في الارواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي ارواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وازرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح إنه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا أمين. إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خلينا نبدأ مع بعض أول محطة من محطات إبراهيم. اسمه الأصلي إبرام. كان بيسكن فين إبرام؟ كان بيسكن في حتة الكتاب المقدس يطلق عليها أسماء كتيرة، أور الكلدانيين أو الكلدانيين أو عبر النهر أو ما بين النهرين، هي بين نهرين دجلة والفرات. لكن الكتاب المقدس يذكر حاجة غريبة جدا، إنه هو هناك في يشوع 24:2 كان عنده وهو بيعبدوا آلهة أخرى. إبراهيم ما كانش شخص واحد من الناس اللي بتعبد الله، كان بيعبد آلهة أخرى. تخيل واحد بيعبد وثن، تخيل واحد بيعبد حاجة غير الله، تخيل واحد كل يوم يصحى يقدم ذبيحة لإله وثن مش لله، وهذا الشخص الله يضع عينه عليه ويدعو. فتبدأ القصة بدعوة إلهية، الله بيدعو إبراهيم، يقول له إبراهيم يلا تعالى ابدأ معايا رحلة عمرك من جديد، ابدأ معايا عهد جديد. وكأني الله بيقول لناس كتيرة انسى اللي فات وتقدر تبدأ معايا من جديد. طب بس أنا بعبد وثن، أنا مش بعبدك أنت، أنا بكرهك. يمكن تقول ربنا كلمات زي كده، حتى لو دي كلماتك الله بيقول لك يلا ابدأ معايا من جديد، اعبدني من جديد، تعالى نعيش رحلة العمر الباقية، تعالى السنين الأيام اللي باقية نمشيها معا. يا رب أنا في أور الكلدانيين، أنا بعبد أوثان، أنا مش الواحد اللي ينفع تشاور عليه، أنا مش في الكنيسة، أنا مش الشخص اللي ينفع أمشي معاك. الله يقول لك أبدا، أنت الوحيد اللي أنا بحط عيني عليك، أنت اللي بشاور عليك وأقول لك يلا. يظهر ربنا لأبونا إبراهيم وهو في أور الكلدانيين ويدعوه دعوة عظيمة. بس الكتاب المقدس يقول في أعمال 7 آية جميلة، عشان إبراهيم يفهم الدعوة دي ظهر إله المجد لأبونا إبراهيم. الله ظهر بكل مجد، بكل مجد. المجد هو الجلال والجمال. الله بمجده بيعلن لينا في كل يوم يلا ابدأ معايا، امشي معايا. خسارة تنهي عمرك كله في الحتة اللي انت اتولدت فيها واللي بتموت فيها. مش فكرة دعوة ربنا انك تسيب المكان اللي انت عايش فيه زمنيا، لكن تسيب حياة قديمة عمالة تعبد فيها أصنام، عمالة تعبد الله اللي مش مفهوم بالنسبة لك، عمالة تعبد الله اللي مش باين بالنسبة لك. تعال لإله المجد. يظهر إله المجد الواحد وكأنه أبعد ما يكون عن الصورة. يمكن ناس بتسمع الكلام ده وبتقول أنا أبعد ما يكون عن القصة، مش ممكن يكون الله بيكلمني أنا، مش ممكن يكون الله بيكلم واحد زيي، واحد ليه سنين عمره كلها 40 و50 و60 سنة نسي الله ونسي قصة الله تماما. تخيل معايا واحد زي إبراهيم ده كان ممكن يجاوب الإجابات دي، والله أصر إصرار غير عادي، يقول له أنت يلا يا إبراهيم ابدأ معايا، ابدأ الرحلة من تاني، أنا مصر عليك، أنا بدعوك النهاردة دعوة يا إبراهيم، ابدأ الرحلة، ابدأ معايا خطوات إيجابية. وفي آية جميلة قوي قوي تتقال عن أبونا إبراهيم، رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 8، بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. تخيل واحد طالع رايح فين مش عارف، هتعمل ايه مش عارف، طب ايوه ايه الخطوه اللي ناوي عليها مش عارف. بالايمان ابراهيم، ابراهيم صدق في الله، نسي كل حاجه، نسي اللي فات، نسي ارضه، نسي بيته، نسي حياته، نسي المشاكل اللي عنده، نسي الامتيازات اللي عنده، نسي كل حاجه، وخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. ابراهيم كم طالع مش عارف باقي الرحله ايه. عايز أقول حاجة، إني أوقات كتيرة جدا وإحنا بنتحرك مش عارفين المستقبل اللي جاي إيه، بس هو عارف، هو شايف الصورة بالكامل، هو شايف تفاصيل الحياة من أولها لأخرها. أنا ما علي إلا أن أصدق وقرر أعيش مع هذه الدعوة، أعيش مع هذه الخطوة الإيجابية. ابدأ
الله بيدعوك النهاردة، كلمه قول له يا رب أنا بستجيب لدعوة حياتي، يا رب بستجيب للدعوة اللي أنت دعيتها لحياتي، بستجيب للتفاصيل اللي جاية اللي أنا مش عارفها وبحطها بين إيديك يا رب. أنا بقرر أعمل زي إبراهيم بالإيمان، بصدقك وبصدق أني أمشي وراك.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة، ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

ازيكم يا بنويت، وحشتوني طبعا زي كل مره بتوحشوني قوي. النهارده بقى عامله لكم مفاجاه حلوه قوي، مجمعه لكم حاجات حلوه قوي في الاتيكيت هتفيد كل واحده فيكم وهتبقى مفاجاه حلوه قوي ليكم. ايه رايكم لو سمينا حلقه النهارده مثلا اتيكيت كل يوم؟ ليه بقى سميناها اتيكيت كل يوم؟ لاني هقول لكم شويه حاجات بنعملها في حياتنا اليوميه. اي نعم هي ملهاش علاقات ببعض يعني، بس هتفيدكم قوي قوي قوي. خلينا نبدا حلقتنا ونقول اول حاجه هتكلم فيها معاكم هو البرفيوم، لانه دي حاجه اساسيه قوي عند البنات وبتدل كمان على نقطك وشكلك وبتدل كمان على شخصيتك. ايه بقى اخبار البرفيوم بتاعك؟ انا طبعا مش بسال على نوعه، هل هو غالي ولا رخيص، ولا عن اسمه ايه. والسؤال المهم قوي هنا طريقه استخدامك للبرفيوم. في ناس فينا بقى ايه بتمسك ازازه البرفيوم وكانها ماسكه ايه ازازه مبيد حشر بقى، وفي صرصار عايزه تموته، فتمسك بقى الازازه وعماله ترش من فوق لتحت ومغرقه نفسها من فوق لتحت البرفيوم. وده عشان ايه بقى؟ تقولك ايه انا عملت كده عشان ريحه البرفان تقعد معايا اليوم كله بقى وتبقى مشعشعه والناس كلها تشمها. طبعا الكلام ده يا جماعه غلط خالص، خلينا ايه نركز كده بكل هدوء. انا المفروض احط البرفيوم بتاعي ازاي؟ حضرتك هتتكرمي بقى وتمسكي ازازه البرفيوم وهترشي رشتين بقى حوالين رقبتك وفي المعصمين. كلنا طبعا عارفين ايه المعصمين دول. وممكن كمان تحطي يعني مفيش مانع خالص انك تحطي رشتين ورا ودانك، ده كفايه قوي قوي قوي. بلاش نمسك الازازه ونغرق هدومنا كلها. حاجة تانية يا جماعة مهمة خالص عشان يبقى عندنا اتيكيت ونبقى كده بنات أمامير وشاطرين، اني ما ينفعش خالص ان انصت للكلام اللي بيقوله الناس التانية. يعني ايه؟ ما ينفعش خالص اني اركز مع كلام الناس اللي قاعدين حواليا وبيتكلموا، لان دي حاجة بصراحة مش كويسة خالص. لان طبعا من الاتيكيت انك تسمعي كويس للشخص اللي بيتكلم وبيوجه لك كلام، ده حلو قوي. لكن مش مستحب انك ايه تسمعي الواحدة بتتكلم مثلا في التليفون، او اتنين صحاب بيتكلموا مع بعض في موضوع مثلا خاص او شخصي، او ما انا ايه بقى رامية ودهني اشوف بيقولوا ايه وعندي حب استطلاع بقى عايز اعرف. اوعي تعملي كده، لان ده مش من اتيكيت خالص. والاهم من كده بقى انك يعني لو لا قدر الله بقى وسمعت الكلام غصب عنك يعني، وكان يعني الكلام عدى عليكي كده وانت قاعده، لو حصل كده ما ينفعش تتدخلي في الحوار وتسالي مثلا هاي بنات ايه اللي حصل، طب انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه. ده هيبقى بقى ايه حب فضول منك زياده شويه، انصحك بلاش تعملي. لو انا مثلا هعرف ناس على بعضها لسه اول مره يشوفوا بعض، لازم انا اللي بادر اني اعرفهم على بعض. لما تيجي تعرفي اتنين على بعض ما ينفعش خالص تقولي مثلا دي اسمها كذا وتقولي اسم الاول بس، لا حاولي تقولي اسمها واسم العيله مثلا، او هي تقرب لك ايه مثلا بنت خالتك، صاحبتك في المدرسه، يعني صله القرابه بيكي. في نقطه مهمه قوي ناخد بالنا منها، لو كنت مثلا في مول او في سوبر ماركت بتشتري حاجات للبيت عندك او في اي مكان عام، هتاخدي بالك انك ما تقفليش الممرات حتى لو كانت فاضيه. يعني ايه؟ يعني انا ماشيه بشتري حاجات فلقيت واحده صاحبتي بقى قبل لسه مقابلاني، هسلم عليها ونقعد بقى نحكي ونجيب في المواضيع ودي عملت ودي مش عارفه ايه وتجيبي بقى ايه كانك بقى صدقتي ما شفتيها وحاسه نفسك قاعده في البيت بقى وعماله تحكي. لا ما نعملش كده، ناخد بالنا ان احنا جماعه احنا في سوبر ماركت مش في البيت، بلاش نفتح مواضيع اوفر ونحكي، ونراعي كمان ان في ناس ورانا عايزه تعدي وفي ناس عايزه تشتري زينا بالظبط يعني. فخلي الكلام والحكه ده اما في التليفون اما تزوروا بعض وتتكلموا زي ما انتوا عايزين.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في بقية هذا البرنامج عن حياة إبراهيم.
0: In our last broadcast in Genesis chapter 15,
1: في حلقتنا الماضية في الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين,
0: we left Abraham on an emotional and spiritual peak.
1: تركنا إبراهيم فوق ذروة عاطفية وروحية.
0: God passed between the pieces of the sacrifice to confirm his covenant.
1: كان الله يمر بين قطعتين من الذبيحة لكي يؤكد عهده.
0: Now you would think that Abraham would spend the rest of his life continually trusting and waiting for the Lord.
1: وكنا نتوقع أن إبراهيم يظل بقية عمره وهو باستمرار يثق في الرب وينتظره.
0: But instead, in a moment of impatience, he did an about face.
1: ولكنه بدلا من ذلك وفي لحظة من لحظات التبرم والتلهف ونفاد الصبر,
0: and stumbled headlong into the biggest mess he had ever made in his life.
1: تعثر فهوى إلى أكبر مأزق أوقع نفسه فيه في حياته.
0: You may remember I told you in the last few broadcasts that testing always nips at the heels of blessings.
1: وقد تذكر أيها المستمع الكريم أنني قلت لك في الرسائل القليلة الأخيرة إن التجربة والامتحان يبرزان فجأة في أعقاب البركات.
0: For if Genesis 15 is called the chapter of faith,
1: فإذا كان الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين يمكن أن يسمى أصحاح الإيمان,
0: then Genesis chapter 16 is a chapter of defeat.
1: فإن الأصحاح السادس عشر هو أصحاح الهزيمة.
0: If in Genesis 15 Abraham walked by faith,
1: إذا كان إبراهيم في الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين قد سار بالإيمان,
0: in Genesis 16 he walked by sight.
1: فإنه في الأصحاح السادس عشر من سفر تكوين قد سار بالجسد.
0: If in Genesis 15 Abraham listened only to God,
1: إذا كان إبراهيم في الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين قد أنصت لله فقط,
0: in Genesis 16 he did what Adam did and listened to his wife.
1: فإنه في الأصحاح السادس عشر من سفر تكوين فعل ما فعله آدم وأنصت إلى زوجته.
0: My listening friends, don't misunderstand me here.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو ألا تسيئوا فهمي هنا.
0: Wives are wonderful counselors.
1: الزوجات قد تقدمنا مشورة رائعة.
0: But on this occasion, Sarah wrongly misled Abraham.
1: ولكن في هذه المناسبة قادت سارة إبراهيم إلى طريق خاطئ.
0: And he acquiesced and followed her to sin.
1: وأذعن هو لها وتبعها إلى الخطية.
0: That does not mean that Abraham was perfect.
1: ليس معنى هذا أن إبراهيم كان كاملا.
0: I want to remind you that it was Abraham who asked Sarah to lie for him when they went to Egypt.
1: أود أن أذكرك أن إبراهيم كان هو الذي طلب من سارة أن تكذب عنه عندما ذهبا إلى مصر.
0: Far from putting the blame on Sarah, it was Abraham who should have known better.
1: وبعيدا عن محاولة إلقاء اللوم على سارة, كان المفروض أن إبراهيم يكون أفضل علما منها.
0: Do you remember from the last broadcast when Abraham reminded the Lord of planning his life according to the law of the land?
1: أتذكر من إذاعتنا الماضية عندما ذكر إبراهيم الرب بخطة الميراث طبقا لوعد أور الكلدانيين؟
0: Do you remember what God said?
1: هل تذكر ماذا قال الرب هناك؟
0: In effect, God said, Abraham, you cannot do this.
1: في الواقع الله قال لإبراهيم, يا إبراهيم أنت لا يمكن أن تفعل ذلك.
0: Let's read verse 4 of chapter 15 once again.
1: دعنا نقرأ مرة أخرى العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir.
1: فإذا كلام الرب إليه قائلا, لا يرثك هذا, بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك.
0: Sarah had two problems with this.
1: كان لسارة في هذا الأمر مشكلتان.
0: Number one.
1: الأمر الأول.
0: She was thoroughly frustrated because she was unable to become pregnant.
1: كانت يائسة تماما لأنها لم تكن تستطيع أن تصبح حاملا.
0: Some of you will understand Sarah's heartache.
1: إن بعضكم أيها المستمعون يفهم حقيقة وجع قلب سارة.
0: Secondly.
1: الأمر الثاني.
0: It did not seem that at her age she would be able to have her own baby.
1: لم يكن يبدو أنها في هذه المرحلة من عمرها يمكن أن يكون لها طفل خاص بها من أحشائها.
0: So she did what was customary of those days for a barren woman who could not have a child of her own.
1: ولذلك فحسب عادات تلك الأيام كانت المرأة العاقر التي لم يكن ممكنا أن يكون لها طفل من أحشائها.
0: She gave her maid to her husband so that the maid could bear a child by the husband.
1: أنها كانت تعطي جاريتها لزوجها حتى تستطيع الجارية أن تحمل طفلا من زوجها.
0: This is symbolically at least as if the baby was born of the wife.
1: وهذا من الناحية المجازية على الأقل كما لو كان الطفل قد ولد من الزوجة.
0: So in verse 2 of chapter 16, Sarah tells Abraham, God has prevented me from having a baby.
1: ولذلك كما نقرأ في العدد الثاني من الأصحاح السادس عشر قالت سارة لإبراهيم الله قد منعني من أن يكون لي طفل.
0: Well, if she's going to blame someone, it might as well be God, right?
1: ومعنى هذا أنها إذا كانت تريد أن توجه اللوم إلى شخص ما فإنها هنا توجه اللوم إلى الله نفسه، أليس كذلك؟
0: So she believed that God closed her womb.
1: لقد آمنت أن الله هو الذي أغلق رحمها.
0: But she could not believe that he could open her womb.
1: ولكنها لم تكن تستطيع أن تؤمن أنه كان أيضا قادرا على فتح رحمها.
0: How many of us blame God when things go wrong?
1: كم من الكثيرين منا من يلومون الله عندما تسير الأمور في طريق خاطئ.
0: And we cannot believe that God can bring good out of these wrong things.
1: ونحن لا نستطيع أحيانا أن نؤمن أن الله يستطيع أن يخرج منها خيرا.
0: But that is wrong thinking.
1: ولكن هذا أسلوب خاطئ من التفكير.
0: Sarah's action was the epitome of self-sacrifice.
1: كان عمل سارة مثال التضحية بالنفس.
0: But sometimes we do the wrong thing with good motives.
1: ولكننا أحيانا نعمل الخطأ بنية طيبة.
0: And that does not glorify God.
1: وهذا لا يمجد الله.
0: Sarah was trying to circumvent and short-circuit God's plan.
1: كانت سارة تحاول أن تلجأ إلى الحيلة والمراوغة وأن تختصر خطة الله بطريق غير مباشر.
0: So she misled Abraham away from the path of obedience and trusting in God's promises on God's schedule.
1: ولذلك قادت إبراهيم خطأ في طريق بعيد عن الطاعة وبعيد عن الثقة في المواعيد الإلهية طبقا للجدول الزمني الإلهي.
0: She not only wronged Abraham, she wronged Hagar and she wronged herself.
1: وهي بذلك لم تسئ إلى إبراهيم فقط ولكنها أساءت إلى هاجر وإلى نفسها أيضا.
0: By trying to rob herself from being the matriarch of a great nation.
1: بمحاولتها أن تسلب من نفسها فرصة أن تكون الأمة الرئيسية لأمة عظيمة.
0: I want us to stop for a moment and begin to meditate on this magnificent song.
1: أود أنني أتوقف معكم قليلا ثم أتأمل معكم في هذه الترنيمة الجميلة الرائعة.

0: Welcome back.
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: Wasn't that a great song?
1: أو لم تكن تلك الترنيمة رائعة بالفعل؟
0: My listening friends, listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيدا.
0: Christians often make the same double-edged mistake that Sarah made.
1: المؤمنون كثيرا ما يرتكبون نفس الخطأ ذا الحدين الذي ارتكبته سارة.
0: Namely, presuming on God's grace on the one hand,
1: وهو التسليم بنعمة الله من ناحية,
0: and trying to help God out on the other.
1: ومحاولة مساعدة الله من ناحية أخرى.
0: What about Abraham?
1: فماذا عن إبراهيم؟
0: Well, he went right on with the program.
1: لقد ظل سائرا حسب البرنامج.
0: He did not pray.
1: فلم يصلي.
0: He did not go to Bethel to check with God.
1: لم يذهب إلى بيت إيل ليراجع الأمر مع الله.
0: It was a natural thing to do.
1: وكان هذا هو الشيء الطبيعي الذي كان عليه أن يفعله.
0: And when something is natural, it is not supernatural.
1: وعندما يكون شيء ما طبيعيا فهو إذن ليس خارقا للطبيعة.
0: But what an awesome God we have.
1: ولكن ما أرهب إلهنا.
0: He is famous for picking up the tattered threads of our disobedience and weaves them into something beautiful.
1: إنه معروف بأنه يلتقط الخيوط الممزقة لعدم طاعتنا وينسج منها شيئا جميلا.
0: He is famous for pasting together the fragments of fractured lives into beautiful pictures.
1: هو معروف بأنه يجمع خرق حياتنا المهلهلة ويصوغ منها صورة جميلة.
0: He specializes in taking the throwaway material and produces a beautiful quilt out of them.
1: هو متخصص في أنه يجمع المادة المستغنى عنها وينتج منها لحافا جميلا.
0: So Abraham and Sarah finally found out a way to help God perform his miracle.
1: وظن إبراهيم وسارة أنهما قد وجدا أخيرا طريقة يساعدان الله بها أن يحقق معجزته.
0: Listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: When God intervenes, he doesn't need any help.
1: عندما يتدخل الله فهو لا يحتاج إلى أي مساعدة.
0: In fact, the opposite is true.
1: الحقيقة أن العكس هو الصحيح تماما.
0: When we step out of God's plan, we try to do it ourselves and we can be sure that strife will follow.
1: عندما نخطو خارج خطة الله ونحاول أن نعالج الأمور بأنفسنا، عندئذ على وجه التأكيد يحدث الصراع والمتاعب.
0: When the flesh and the old nature intrude in the work of the church of God, division is inevitable.
1: عندما يدخل الجسد والطبيعة القديمة عنوة إلى عمل كنيسة الله، فإن الانقسام لا محالة أن يحدث.
0: Whenever we let our desire to get out of control, we leave behind a trail of broken pieces and broken lives.
1: وعندما نسمح لرغباتنا أن ينفلت زمامها، فإننا سنجرجر خلفنا كثيرا من الأجزاء المكسرة والحياة المحطمة.
0: So in this case, little Ishmael came on the scene.
1: وهكذا وفي هذه الحالة يأتي إسماعيل الصغير إلى المشهد.
0: Born to an unhappy Sarah.
1: يولد من سارة غير السعيدة.
0: Born into every tension and resentment.
1: يولد في وسط التوتر والغيظ والاستياء.
0: No wonder he was called a wild donkey of a man.
1: لذلك لا غرابة أن دعي إنسانا وحشيا.
0: My listening friends, listen again.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون مرة ثانية جيدا.
0: Sarah seemed to have forgotten that she is the one who instigated this whole problem.
1: ويبدو أن سارة قد نسيت أنها كانت هي التي أثارت كل هذا الإخفاق.
0: Imagine Abraham's confusion.
1: تصور معي مدى ارتباك إبراهيم.
0: He knew that this was Sarah's idea.
1: لقد كان يعلم أن تلك كانت فكرة سارة.
0: And yet Sarah blamed it on Abraham.
1: ومع ذلك فإن سارة وجهت اللوم إلى إبراهيم.
0: Yes, refusing to accept responsibility for her action is not a modern day phenomena.
1: وهكذا نرى أن رفض الاعتراف بمسؤوليتنا عن أعمالنا ليس مجرد ظاهرة عصرية.
0: Adam blamed Eve and Eve blamed Satan.
1: فقد وجه آدم اللوم إلى حواء وألقت حواء باللوم على الشيطان.
0: And here Sarah sought to place the blame on Abraham.
1: وهنا نرى أن سارة حاولت أن تلقي باللوم على إبراهيم.
0: Poor old Abraham, he was living in a house with two feuding women.
1: وكان الرجل المسن المسكين إبراهيم يعيش في بيت مع سيدتين كل منهما تحمل مشاعر العداء والضغينة تجاه الأخرى.
0: Men, I want you to learn from Abraham. Learn how you handle this situation.
1: أيها الرجال، أود أنكم تتعلمون من إبراهيم كيف عالج ذلك الموقف.
0: Abraham understood the first lesson of survival, which is called surrender.
1: تعلم إبراهيم أن الدرس الأول للبقاء على قيد الحياة قد يسمى التسليم.
0: He knew he couldn't go to work and get away from home.
1: أدرك أنه لم يكن يستطيع أن يذهب إلى العمل وأن يفر من البيت.
0: Most of us prefer to run away from our problems.
1: معظمنا يفضل أن يهرب من مواجهة مشاكلنا.
0: Rather than trying to deal with problems.
1: أفضل من محاولة التعامل مع المشكلة ومواجهتها.
0: But what they often don't realize is this.
1: الأمر الذي غالبا لا يدركونه هو هذا.
0: That they are carrying their problems right with them.
1: أنهم يحملون معهم مشاكلهم أينما يذهبون.
0: But the angel of the Lord appeared to Hagar.
1: ولكن ملاك الرب ظهر لهاجر.
0: And Hagar tried to escape from the house situation.
1: وحاولت هاجر أن تهرب من مواجهة هذا الموقف في البيت.
0: But then the angel of the Lord came to her and told her what she did not like to hear.
1: ولكن ملاك الرب جاءها وقال لها شيئا ما لم تكن ترغب في أن تسمعه.
0: He said, "Return and submit."
1: قال لها ارجعي واخضعي.
0: Most of us pray that God would change our circumstances.
1: معظمنا يصلي أن الرب يغير ظروفنا وأحوالنا.
0: Most often when I pray that kind of prayer, I hear the Lord to be saying the following.
1: وفي معظم الأحيان عندما أصلي صلاة من هذا النوع أكاد أسمع الرب يقول لي
0: I want to change you to suit your circumstances.
1: إنني أريد أن أغيرك أنت لتتلائم مع ظروفك.
0: And so Hagar comes back and to live with Sarah 13 more years.
1: وهكذا تعود هاجر لتتحمل وتصبر وتعيش مع سارة لمدة 13 عاما أخرى.
0: At this point of time, at the end of chapter 16 of the book of Genesis, Abraham was 86 years old.
1: وفي هذه النقطة في نهاية الأصحاح السادس عشر من سفر تكوين كان إبراهيم قد بلغ 86 من عمره.
0: We are going to stop our study here and in our next broadcast we will continue.
1: أود أننا نتوقف هنا عن دراستنا وفي حلقتنا القادمة سوف نستأنف حديثنا.
0: I want to tell you what Abraham did between the age of 86 and 99.
1: سأخبركم في الحلقة القادمة ماذا فعل إبراهيم بين 86 و99 من عمره.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى ذلك الحين أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب

0: كل آلة صورت ضدك لا تنجح. أشعياء 54 وعدد 17. ختم الرب بالفشل على كل آلة يصورها العدو ضدك.
1: بيقضي العدو فترات طويلة يراقب أولاد الرب علشان يعرف إيه وفين نقطة ضعفهم. واحد نقطة ضعفه الشهوة، والتاني نقطة ضعفه الفلوس، والتالت نقطة ضعفه كبرياءه واعتزازه بنفسه، وهكذا. بيبدأ العدو باهتمام أنه يصور آلة حرب ضد كل مؤمن على حدة على حسب الثغرات اللي هو شايفها فيه. أثناء ده ما بيحصل بيكون الرب صامت، ما بيرضوش أحياناً يحبط خطط العدو من أول لحظة، ويطمن العدو إن أدواته بتتصور، ويهني نفسه إن نهاية المؤمن ده خلاص بتقرب، وإنه هيصطاده وما فيش مفر. فاكرين معايا إن ده نفس اللي حصل بالنسبة لواحد اسمه مردخاي في العهد القديم في سفر إستير؟ ترك الرب همان يعد الخطة ويصنع صليب علشان يصلب عليه مردخاي البار، لكن بعد ما وصلت خطة همان لنهايتها، وبعد ما شعر في نفسه إن مردخاي انتهى أمره، بدأت خطة الرب. وأصدر الرب فرمان بأن الخطة نفسها تتقلب على همان، وكأنه ساب العدو يتعب علشان في النهاية يدمر نفسه بنفسه. ومن ناحية تاني كانت أعظم فرصة مش بس لإحباط الخطة دي ضد مردخاي، لكن الرب دايما كان بيخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ما يهموش بس الانتصار، لكن دايما يطلع بغنيمة العدو لصالح ولاده، يكرم مردخاي الإكرام اللي كان عدوه بيتمناه لنفسه. الرب سلب العدو، الرب جرد العدو مش بس من قوته، ولكن حتى من شكايته ضد أي واحد من ولاده. وطبعا كونك من ولاده أو من بناته ده ملهوش سلب إنك تستحق في ذاتك أو لا تستحق، ولا إنك بريء أو مظلوم. كونك من ولاد الرب فالرب هو المسؤول عن حمايتك، شيء يخلي قلبك يتملي بالأمان. إلهك حي، الإله اللي أكرم يوسف واللي عوض أيوب، اللي أنصف مردخاي واللي بارك يعقوب، هو لم ولن يتغير. وده في حد ذاته أكبر ضمان إن المعركة مهما اختلفت تفاصيلها لكن ليها نفس النهاية.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

0: ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
1: يا للعار، سلسلة نسب المسيح مليانة بالزمات. هكذا قال اللي بيهاجموا الكتاب المقدس واللي بيهاجموا شخص المسيح. طبعا لما يقولوا ان سلسلة نسب المسيح فيها زنات عندهم حق، لم ننكر على الاطلاق، ونقول بكل شجاعة وما فيش اي عيب ان اقول الكلام ده. لما نبص في سلسلة نسب المسيح في متى واحد بيتكلم عن اربع نساء في السلسلة، فبيتكلم عن ثامار، وثامار دي هي اللي عشرت يهوذا واتجع معاها وهو ما يعرفش ان دي مرات ابنه، وفيه راحاب اللي الكتاب قال عنها حتى في عبرانيين 11 راحاب الزانية، وفيه راعوث المؤابية، وبعدين يقول عن داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يقصد بث شبع اللي داود زنى معاها. فلما نيجي نقول في زنات، في زنات، خد بالك لحاجة مهمة جدا. واحد قال طب ليه ذكر دول وما ذكرش النساء التقيات زي رفقة زي سارة؟ ليه ما ذكرش النساء التقيات؟ ليه؟ اقول لك ببساطة شديدة جدا، لما تبص في نفس انجيل متى الاصحاح الاول آية 21، لما يجي الملاك يبشر بميلاد يسوع يقول كده: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. نحن لا نجد خجلا أبدا على الإطلاق إن نقول إن يسوع في النسل بتاعه بعض الزنات. وما المشكلة؟ الزاني إنسان، لكن هل نعمة الله تخلصه؟ تخلصه. النص اللي قدامنا ده يقول لنا بالضبط ما أروع النعمة، ما أقوى النعمة التي تخلص أشر الناس بل أحط الناس وتسجلهم في لوحة الشرف. وأرجو أنك تلاحظ معايا وأنا بقول أربع نساء، تلاقي اتنين يهود واتنين أمم. لما بيتكلم عن رحاب، منين رحاب؟ أممية. رعوث منين؟ مؤابية. لكن لما بيتكلم عن بث شبع أو ثمار يهوديات، فيسوع جهل اليهود وجهل الأمم وجهل أشر الناس والأحط الناس، بس مش بيسيب الإنسان في نفس مستوى شره ولا في نفس مستوى فساده. يسوع بيخلص أشر الناس. يوم ما جه ووقف مع المرأة السامرية، كان مالها المرأة السامرية؟ ده قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت ليس لي زوج. قال لها حسنا قلت، لك كام؟ خمسة، والذي معك الآن ليس هو زوجك. لكن المرأة السامرية اتحولت لإيه؟ قديسة عظيمة، قديسة عظيمة، من أمسكت في ذات الفعل. وجابوها اليهود علشان يرجموها، ويسوع عارف ده، لكن قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وبعدين في الآخر يقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك. يسوع اعتبر مجرد صمتها وعدم تبريرها لنفسها وسكوتها وخجلها إنها توبة، وقبل توبتها وادها الخلاص والتبرير. القديس أغسطينوس كان شرير جدا جدا، في مذكراته كتب أنا علمت الشيطان خطايا، لكن قبل الرب وتخلص وأصبح واحد من أعظم قديسين المسيحية. شاول الطرسوسي اللي كاتب تلت العهد الجديد، تلت العهد الجديد، الرب قابله، اللي يقول عن نفسه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها ويغيره من شاول العنيف العنيد الإرهابي الدموي إلى إنسان قديس. فأنا عايز أقولك نحن لا نخجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن أن يسوع المسيح أقوى من أشر خطية ومن أصعب خطية، وده اللي عايز أقوله لك. هل أنت ساقط في الخطية؟ مفيش خطية أكبر من نعمة ربنا، مهما كانت خطيتك، بس قول له ارحمني، بس قول له امسك بإيدي، هيمسك بإيدك، هيرحمك، بل هيطلع منك قديس عظيم. والرب معك.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هتكلم معاكم على أنواع البشرة، هنعدي عليهم بسرعة، وكمان هحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها في البيت ومناسبة

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، وعايزة أحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها أي يوم في البيت. أول ماسك، ماسك بياض البيت، وده بيرطب وبينعم البشرة. وده تعمليه إزاي؟ باتنين بياض بيضة واتنين معلقة كبيرة زبادي، تحطيه على بشرتك دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تاني ماسك، ماسك الأوت ميل أو الشوفان مع الزبادي، وده مناسب لكل أنواع البشرة، بينظف البشرة وبيديها إحساس إن هي شابة وبتتنفس. وده عبارة عن معلقة كبيرة شوفان مطحون ومعلقة كبيرة زبادي وكم نقطة عسل. حطيه على وشك لمدة 10 دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تالت ماسك هو ماسك سكراب السكر، 2 معلقة كبيرة سكر و3 معالق مية دافية أو زيت زيتون لو بشرتك جافة. دوبي السكر في المية كويس عشان ما يعورش وشك. حطيه على وشك وبرقة اعملي مساج لبشرتك واشطفيه بمية دافية أو بفوطة مبلولة دافية، وممكن تسخني الفوطة في الميكرويف لكن تأكدي إنها مش سخنة مولعة.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعاً يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو حد جاب لك هدية هتبقى مبسوط؟ طب لو الهدية دي غالية جدا أكيد هتبقى مبسوط أكتر. زمان في الهند كان الأغنياء بس هم اللي بيتقال عليهم مهرجة، يعني المهرجة ده لقب هندي بيدوه للأغنياء جدا. لو خسر حد منهم ثروته لأي سبب من الأسباب بيتسحب منه اللقب ده تاني. طب إيه علاقة ده بالهدية؟ أصبر على رزقك، أنا جاي لك في الكلام أهو. في الوقت ده في الهند كان ممكن حد من الطبقة المتوسطة يبقى غني ويتنقل من شخص عادي لشخص غني، وممكن ياخد ساعتها لقب مهرجة. لكن باقي الأغنياء مش بيعجبهم الحكاية دي قوي، إزاي واحد عادي يبقى بين يوم وليلة زيه زينا وينضم كمان لصفوة المجتمع؟ فبيتفق الأغنياء دول مع بعض إنهم يقدموا له هدية. إيه؟ يعني متضايقين منه فبيقدموا له هدية؟ لا، ومش أي هدية، دي أغلى هدية، فيل أبيض. وطبعا المهرجة الجديد بيقبل الهدية بكل سعادة. وهتقولي إيه المشكلة؟ ما هو لازم يقبل، ده شخص جاله هدية وغالية كمان. هو ده بقى الفخ. الفيل ده مش زي أي فيل، ده لازم يتعامل معاه معاملة خاصة جدا لأنه بيعتبر من الأشياء المقدسة في الهند، يعني ياكل خضار وفاكهة بكميات كبيرة وتتقدم له في أطباق من ذهب وفضة ويجيب له ناس مخصوصة عشان تعتني بيه. ولأن المهرجة الجديد عايز يثبت لجميع أنه غني، وطبعا لأنه مش فاهم الحيلة بتاعتهم بيصرف على الفيل ده ببزغ، وبكده بيقع في الفخ لأنه هيفضل يصرف كده لغاية ما فلوسه ما تخلص ويرجع تاني شخص عادي مرة تانية، وبكده بقى ينجح الأغنية إنهم يطردوه من دايرتهم ويفقد لقب المهرجة بس من غير أي مشاكل. شيء جميل إنك تعيش كويس وتلبس كويس ويبقى شكلك من برة حلو، لكن المشكلة لما يبقى ده كل هدفك كده بتتحول بمنتهى السهولة لعبد للمظاهر اللي مش بتنتهي. يعني لو بتجري ورا موضة اللبس علشان تبقى زي أفضل الناس في المجتمع من وجهة نظرك، أحب أقولك هتتعب قوي لأن الموضة كل يوم في تغيير. طب بلاش الموضة، لو عايز تبقى أحسن واحد في وسط أصحابك امسك في إيدك أحدث موبايل، بس ساعتها هتبقى وقعت في شر أعمالك لأن الموبايلات بتتغير أو بتغلى أكتر ما بنتكلم بيها. الفكرة كلها إنك ما تبقاش عبد لأي مظهر، وخصوصا لو عشان تصاحب مجموعة معينة من البشر اللي ليهم طريقة حياة بشكل معين ومش بيصاحبوا أي حد غير لما يكون شبههم. أنت إنسان رائع في ذاتك، مش اللي بتملكه ولا باللي بتلبسه، أنت إنسان من صنع الله اللي هي أفضل وأجمل صنعة وهيئة، خليك فخور بيها. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصحي.

0: جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب، نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

0: العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
1: هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه، في الموضع المرتفع المقدس أسكن، ومع المنسحب والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين. سيدي العلي، رغم علوك وارتفاعك لكنك ترضى بأن تنظر إلى المتواضعين، بل وتسكن معهم لترفعهم وتحييهم. لذلك أمام عظمتك هذه يا سيدي ساعدني لأقول مع أبي إبراهيم في إباء: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، وليس يدي فقط بل أرفع رأسي في رجاء، وأيضا صوتي في ترنيمة تهز الفضاء.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة غريب شوية، لأننا هنتكلم عن حشرة. حشرة غيرت حياة بلد بأكملها. عنوان حلقتنا النهاردة باسم كنفساء القطن. في قلب الشارع الرئيسي لمدينة انتربرايز بولات ألباما الأمريكية، في نصب تذكاري من أغرب النصب التذكارية في كل العالم. نصب محفور على حجر لحشرة ضارة

0: القط اللي قضت على المحصول كله وضع كل أمل حتى في نجاة لو جزء قليل من المحصول، ومع الخسارة الكبيرة. لكن حاولوا علماء الزراعة البحث عن الأسباب ومحاولة الخروج من المشكلة. البلد خسرت المحصول ومفيش إنتاج، لكن أخيرا اتوصلوا إنهم يزرعوا الفول السوداني بدل القطن. وبالفعل خلعوا كل أشجار القطن وزرعوا بدلها الفول السوداني. والعجيب والغريب إن محصول الفول السوداني تفوق في إنتاجه عن محصول القطن، وكمان حتى في فلوسه بشكل غريب فرق كتير جدا عن محصول القطن، لدرجة إن البلد دي صارت أكبر المناطق المنتجة للفول وأطلق عليها بمركز الفول العالمي. وإيه كانت النتيجة؟ إن سكان المنطقة اغتنوا جدا، ولكنهم ما نسيوش فضل خنفساء القطن عليهم، علشان كده شهدوا ليها نصب تذكاري كبير في أهم موقع بمدينته. عزيزي المستمع، في كتير نوع من الألام من هذا الصنف، صنف خنفساء القطن اللي بيسمح بيها الله في حياتنا، زي مثلا حرمنا من أشياء عزيزة علينا، خسارة غير متوقعة، أبواب تتقفل بعد ما تتفتح بشوية صغيرة، حاجات كتير كل واحد فينا مر بيها في حياته، لكن بسببها بنتمتع بأمور أعظم، ونلاقي بعد كده ربنا بيفتح أبواب نجاح أكبر وأحلى من اللي فاتت. علشان كده في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وآية تاني بتقول لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. صديق المستمع، إن المر اللي بيختار الله ليك أفضل بكتير من الحلو اللي بتختاره لنفسك، فكم من كوارث رهيبة ومفجعة تحولت إلى بركات كبيرة، بل كم من نعم كتير جت من خلف أحداث قصد، وقد إيه فجرت الزلازل الرهيبة الكتير من ينابيع المياه العذبة، وقد إيه أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكتير من الثمار. فأحيان كتير تكون الألام هي الوسيلة الوحيدة اللي بتكشف عن معاني عميقة للحياة. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم اللي بنشوفه النهاردة شر بكرة هيبقى خير، ولابد ان تيجي المكسب في صوب الخسارة، فما تفشلش وما تخافش وما تفقدش الامل، لان في كل تجربة فشل في خبرة جديدة وكمان فكرة جديدة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حلاوه التسبيح قوته في سلطان الكلمه، انك بتقول وتعني ما تقول. تعالى مع بعض نقول الترنيمه دي واحنا بنقولها: لرب الارض والسماء صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمه معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بهاء، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي ابدأ معاك بداية جديدة يا رب، واعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. امين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، انا ليا اله عظيم.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في بقية هذا البرنامج عن حياة إبراهيم.
0: In our last broadcast in Genesis chapter 15,
1: في حلقتنا الماضية في الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين,
0: we left Abraham on an emotional and spiritual peak.
1: تركنا إبراهيم فوق ذروة عاطفية وروحية.
0: God passed between the pieces of the sacrifice to confirm his covenant.
1: كان الله يمر بين قطعتين من الذبيحة لكي يؤكد عهده.
0: Now you would think that Abraham would spend the rest of his life continually trusting and waiting for the Lord.
1: وكنا نتوقع أن إبراهيم يظل بقية عمره وهو باستمرار يثق في الرب وينتظره.
0: But instead, in a moment of impatience, he did an about face.
1: ولكنه بدلا من ذلك وفي لحظة من لحظات التبرم والتلهف ونفاد الصبر,
0: and stumbled headlong into the biggest mess he had ever made in his life.
1: تعثر فهوى إلى أكبر مأزق أوقع نفسه فيه في حياته.
0: You may remember I told you in the last few broadcasts that testing always nips at the heels of blessings.
1: وقد تذكر أيها المستمع الكريم أنني قلت لك في الرسائل القليلة الأخيرة إن التجربة والامتحان يبرزان فجأة في أعقاب البركات.
0: For if Genesis 15 is called the chapter of faith,
1: فإذا كان الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين يمكن أن يسمى أصحاح الإيمان,
0: then Genesis chapter 16 is a chapter of defeat.
1: فإن الأصحاح السادس عشر هو أصحاح الهزيمة.
0: If in Genesis 15 Abraham walked by faith,
1: إذا كان إبراهيم في الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين قد سار بالإيمان,
0: in Genesis 16 he walked by sight,
1: فإنه في الأصحاح السادس عشر من سفر تكوين قد سار بالجسد.
0: If in Genesis 15 Abraham listened only to God,
1: إذا كان إبراهيم في الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين قد أنصت لله فقط,
0: in Genesis 16 he did what Adam did and listened to his wife.
1: فإنه في الأصحاح السادس عشر من سفر تكوين فعل ما فعله آدم وأنصت إلى زوجته.
0: My listening friends, don't misunderstand me here.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو ألا تسيئوا فهمي هنا.
0: Wives are wonderful counselors.
1: الزوجات قد تقدمنا مشورة رائعة.
0: But on this occasion, Sarah wrongly misled Abraham.
1: ولكن في هذه المناسبة قادت سارة إبراهيم إلى طريق خاطئ.
0: And he acquiesced and followed her to sin.
1: وأذعن هو لها وتبعها إلى الخطية.
0: That does not mean that Abraham was perfect.
1: ليس معنى هذا أن إبراهيم كان كاملا.
0: I want to remind you that it was Abraham who asked Sarah to lie for him when they went to Egypt.
1: أود أن أذكرك أن إبراهيم كان هو الذي طلب من سارة أن تكذب عنه عندما ذهبا إلى مصر.
0: Far from putting the blame on Sarah, it was Abraham who should have known better.
1: وبعيدا عن محاولة إلقاء اللوم على سارة, كان المفروض أن إبراهيم يكون أفضل علما منها.
0: Do you remember from the last broadcast when Abraham reminded the Lord of planning his life according to the law of the land?
1: أتذكر من إذاعتنا الماضية عندما ذكر إبراهيم الرب بخطة الميراث طبقا لوعد أور الكلدانيين؟
0: Do you remember what God said?
1: هل تذكر ماذا قال الرب هناك؟
0: In effect, God said, Abraham, you cannot do this.
1: في الواقع الله قال لإبراهيم, يا إبراهيم أنت لا يمكن أن تفعل ذلك.
0: Let's read verse 4 of chapter 15 once again.
1: دعنا نقرأ مرة أخرى العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من سفر تكوين.
0: Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir.
1: فإذا كلام الرب إليه قائلا, لا يرثك هذا, بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك.
0: Sarah had two problems with this.
1: كان لسارة في هذا الأمر مشكلتان.
0: Number one.
1: الأمر الأول.
0: She was thoroughly frustrated because she was unable to become pregnant.
1: كانت يائسة تماما لأنها لم تكن تستطيع أن تصبح حاملا.
0: Some of you will understand Sarah's heartache.
1: إن بعضكم أيها المستمعون يفهم حقيقة وجع قلب سارة.
0: Secondly,
1: الأمر الثاني,
0: it did not seem that at her age she would be able to have her own baby.
1: لم يكن يبدو أنها في هذه المرحلة من عمرها يمكن أن يكون لها طفل خاص بها من أحشائها.
0: So she did what was customary of those days for a barren woman who could not have a child of her own.
1: ولذلك فحسب عادات تلك الأيام كانت المرأة العاقر التي لم يكن ممكنا أن يكون لها طفل من أحشائها.
0: She gave her maid to her husband so that the maid could bear a child by the husband.
1: أنها كانت تعطي جاريتها لزوجها حتى تستطيع الجارية أن تحمل طفلا من زوجها.
0: This is symbolically at least as if the baby was born of the wife.
1: وهذا من الناحية المجازية على الأقل كما لو كان الطفل قد ولد من الزوجة.
0: So in verse 2 of chapter 16, Sarah tells Abraham, God has prevented me from having a baby.
1: ولذلك كما نقرأ في العدد الثاني من الأصحاح السادس عشر قالت سارة لإبراهيم الله قد منعني من أن يكون لي طفل.
0: Well, if she's going to blame someone, it might as well be God, right?
1: ومعنى هذا أنها إذا كانت تريد أن توجه اللوم إلى شخص ما فإنها هنا توجه اللوم إلى الله نفسه، أليس كذلك؟
0: So she believed that God closed her womb.
1: لقد آمنت أن الله هو الذي أغلق رحمها.
0: But she could not believe that he could open her womb.
1: ولكنها لم تكن تستطيع أن تؤمن أنه كان أيضا قادرا على فتح رحمها.
0: How many of us blame God when things go wrong?
1: كم من الكثيرين منا من يلومون الله عندما تسير الأمور في طريق خاطئ.
0: And we cannot believe that God can bring good out of these wrong things.
1: ونحن لا نستطيع أحيانا أن نؤمن أن الله يستطيع أن يخرج منها خيرا.
0: But that is wrong thinking.
1: ولكن هذا أسلوب خاطئ من التفكير.
0: Sarah's action was the epitome of self-sacrifice.
1: كان عمل سارة مثال التضحية بالنفس.
0: But sometimes we do the wrong thing with good motives.
1: ولكننا أحيانا نعمل الخطأ بنية طيبة.
0: And that does not glorify God.
1: وهذا لا يمجد الله.
0: Sarah was trying to circumvent and short-circuit God's plan.
1: كانت سارة تحاول أن تلجأ إلى الحيلة والمراوغة وأن تختصر خطة الله بطريق غير مباشر.
0: So she misled Abraham away from the path of obedience and trusting in God's promises on God's schedule.
1: ولذلك قادت إبراهيم خطأ في طريق بعيد عن الطاعة وبعيد عن الثقة في المواعيد الإلهية طبقا للجدول الزمني الإلهي.
0: She not only wronged Abraham, she wronged Hagar and she wronged herself.
1: وهي بذلك لم تسئ إلى إبراهيم فقط ولكنها أساءت إلى هاجر وإلى نفسها أيضا.
0: By trying to rob herself from being the matriarch of a great nation.
1: بمحاولتها أن تسلب من نفسها فرصة أن تكون الأمة الرئيسية لأمة عظيمة.
0: I want us to stop for a moment and begin to meditate on this magnificent song.
1: أود أنني أتوقف معكم قليلا ثم أتأمل معكم في هذه الترنيمة الجميلة الرائعة.

0: Welcome back.
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: Wasn't that a great song?
1: أو لم تكن تلك الترنيمة رائعة بالفعل؟
0: My listening friends, listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيدا.
0: Christians often make the same double-edged mistake that Sarah made.
1: المؤمنون كثيرا ما يرتكبون نفس الخطأ ذا الحدين الذي ارتكبته سارة.
0: Namely, presuming on God's grace on the one hand,
1: وهو التسليم بنعمة الله من ناحية,
0: and trying to help God out on the other.
1: ومحاولة مساعدة الله من ناحية أخرى.
0: What about Abraham?
1: فماذا عن إبراهيم؟
0: Well, he went right on with the program.
1: لقد ظل سائرا حسب البرنامج.
0: He did not pray.
1: فلم يصلي.
0: He did not go to Bethel to check with God.
1: لم يذهب إلى بيت إيل ليراجع الأمر مع الله.
0: It was a natural thing to do.
1: وكان هذا هو الشيء الطبيعي الذي كان عليه أن يفعله.
0: And when something is natural, it is not supernatural.
1: وعندما يكون شيء ما طبيعيا فهو إذن ليس خارقا للطبيعة.
0: But what an awesome God we have.
1: ولكن ما أرهب إلهنا.
0: He is famous for picking up the tattered threads of our disobedience and weaves them into something beautiful.
1: إنه معروف بأنه يلتقط الخيوط الممزقة لعدم طاعتنا وينسج منها شيئا جميلا.
0: He is famous for pasting together the fragments of fractured lives into beautiful picture.
1: هو معروف بأنه يجمع خرق حياتنا المهلهلة ويصوغ منها صورة جميلة.
0: He specializes in taking the throwaway material and produces a beautiful quilt out of them.
1: هو متخصص في أنه يجمع المادة المستغنى عنها وينتج منها لحافا جميلا.
0: So Abraham and Sarah finally found out a way to help God perform his miracle.
1: وظن إبراهيم وسارة أنهما قد وجدا أخيرا طريقة يساعدان الله بها أن يحقق معجزته.
0: Listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: When God intervenes, he doesn't need any help.
1: عندما يتدخل الله فهو لا يحتاج إلى أي مساعدة.
0: In fact, the opposite is true.
1: الحقيقة أن العكس هو الصحيح تماما.
0: When we step out of God's plan, we try to do it ourselves and we can be sure that strife will follow.
1: عندما نخطو خارج خطة الله ونحاول أن نعالج الأمور بأنفسنا، عندئذ على وجه التأكيد يحدث الصراع والمتاعب.
0: When the flesh and the old nature intrude in the work of the church of God, division is inevitable.
1: عندما يدخل الجسد والطبيعة القديمة عنوة إلى عمل كنيسة الله، فإن الانقسام لا محالة أن يحدث.
0: Whenever we let our desire to get out of control, we leave behind a trail of broken pieces and broken lives.
1: وعندما نسمح لرغباتنا أن ينفلت زمامها، فإننا سنجرجر خلفنا كثيرا من الأجزاء المكسرة والحياة المحطمة.
0: So in this case, little Ishmael came on the scene.
1: وهكذا وفي هذه الحالة يأتي إسماعيل الصغير إلى المشهد.
0: Born to an unhappy Sarah.
1: يولد من سارة غير السعيدة.
0: Born into every tension and resentment.
1: يولد في وسط التوتر والغيظ والاستياء.
0: No wonder he was called a wild donkey of a man.
1: لذلك لا غرابة أن دعي إنسانا وحشيا.
0: My listening friends, listen again.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون مرة ثانية جيدا.
0: Sarah seemed to have forgotten that she is the one who instigated this whole problem.
1: ويبدو أن سارة قد نسيت أنها كانت هي التي أثارت كل هذا الإخفاق.
0: Imagine Abraham's confusion.
1: تصور معي مدى ارتباك إبراهيم.
0: He knew that this was Sarah's idea.
1: لقد كان يعلم أن تلك كانت فكرة سارة.
0: And yet Sarah blamed it on Abraham.
1: ومع ذلك فإن سارة وجهت اللوم إلى إبراهيم.
0: Yes, refusing to accept responsibility for her action is not a modern day phenomenon.
1: وهكذا نرى أن رفض الاعتراف بمسؤوليتنا عن أعمالنا ليس مجرد ظاهرة عصرية.
0: Adam blamed Eve and Eve blamed Satan.
1: فقد وجه آدم اللوم إلى حواء وألقت حواء باللوم على الشيطان.
0: And here Sarah sought to place the blame on Abraham.
1: وهنا نرى أن سارة حاولت أن تلقي باللوم على إبراهيم.
0: Poor old Abraham, he was living in a house with two feuding women.
1: وكان الرجل المسن المسكين إبراهيم يعيش في بيت مع سيدتين كل منهما تحمل مشاعر العداء والضغينة تجاه الأخرى.
0: Men, I want you to learn from Abraham, learn how you handle this situation.
1: أيها الرجال، أود أنكم تتعلمون من إبراهيم كيف عالج ذلك الموقف.
0: Abraham understood the first lesson of survival, which is called surrender.
1: تعلم إبراهيم أن الدرس الأول للبقاء على قيد الحياة قد يسمى التسليم.
0: He knew he couldn't go to work and get away from home.
1: أدرك أنه لم يكن يستطيع أن يذهب إلى العمل وأن يفر من البيت.
0: Most of us prefer to run away from our problems.
1: معظمنا يفضل أن يهرب من مواجهة مشاكلنا.
0: Rather than trying to deal with problems.
1: أفضل من محاولة التعامل مع المشكلة ومواجهتها.
0: But what they often don't realize is this.
1: الأمر الذي غالبا لا يدركونه هو هذا.
0: That they are carrying their problems right with them.
1: أنهم يحملون معهم مشاكلهم أينما يذهبون.
0: But the angel of the Lord appeared to Hagar.
1: ولكن ملاك الرب ظهر لهاجر.
0: And Hagar tried to escape from the house situation.
1: وحاولت هاجر أن تهرب من مواجهة هذا الموقف في البيت.
0: But then the angel of the Lord came to her and told her what she did not like to hear.
1: ولكن ملاك الرب جاءها وقال لها شيئا ما لم تكن ترغب في أن تسمعه.
0: He said, "Return and submit."
1: قال لها ارجعي واخضعي.
0: Most of us pray that God would change our circumstances.
1: معظمنا يصلي أن الرب يغير ظروفنا وأحوالنا.
0: Most often when I pray that kind of prayer, I hear the Lord to be saying the following.
1: وفي معظم الأحيان عندما أصلي صلاة من هذا النوع أكاد أسمع الرب يقول لي
0: I want to change you to suit your circumstances.
1: إنني أريد أن أغيرك أنت لتتلائم مع ظروفك.
0: And so Hagar comes back and to live with Sarah 13 more years.
1: وهكذا تعود هاجر لتتحمل وتصبر وتعيش مع سارة لمدة 13 عاما أخرى.
0: At this point of time, at the end of chapter 16 of the book of Genesis, Abraham was 86 years old.
1: وفي هذه النقطة في نهاية الأصحاح 16 من سفر التكوين كان إبراهيم قد بلغ 86 من عمره.
0: We are going to stop our study here and in our next broadcast we will continue.
1: أود أننا نتوقف هنا عن دراستنا وفي حلقتنا القادمة سوف نستأنف حديثنا.
0: I want to tell you what Abraham did between the age of 86 and 99.
1: سأخبركم في الحلقة القادمة ماذا فعل إبراهيم بين 86 و99 من عمره.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى ذلك الحين أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون ليها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه ميعادنا مع دراما العم قاسم.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فلا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن خطأ

0: يقصد المنطق العقلي الذي نفكر به في المشكلة. نعم يا حسام، إن سدت السبل لا طريق بشري للفداء. الإنسان غير قادر أو مؤهل للقيام بعملية فداء الإنسان.
1: فمن يقدر؟ من يستطيع ذلك؟
2: الذي يستطيع كل شيء، القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى.

0: بدراسة الكتاب المقدس ومتابعة أعمال الله للإنسان ومحاولات الإنسان العودة إلى الله واستعادة الشركة معه، نجد أنه حتى الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الوصول إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنه.
1: لذلك قلت إن الطريق أصبح مسدودا؟
2: لكن مريم قالت إن الله قادر على فداء الإنسان
3: بذبيحة جديدة.
0: نعم، لكن لها صفات خاصة وشروط معينة يجب توافرها حتى تكون كافية لتوفي مطالب عدالة الله.
4: أول تلك الشروط أن تكون الفدية مساوية على الأقل لما تفتديه.
1: الحيوان أقل من الإنسان.
2: ليس أقل من إنسان ليفدي إنسان.
0: إنسان مقابل إنسان، فماذا لو كان المطلوب فداؤه هو الإنسان، الناس جميعا؟
3: الناس جميعا؟ كلهم هكذا؟ حزمة واحدة؟
4: حزمة تشمل كل الناس منذ آدم حتى الآن، ومن الآن حتى يوم القيامة.
1: ومن يمكن أن يكون معادلا لكل هؤلاء الناس؟
2: إن سدت الطريق مرة أخرى.
0: وثاني تلك الشروط أن يكون من نفس جنس الإنسان.
3: ماذا تقصد بالجنس يا عم قاسم؟
4: أن يكون إنسانا مثلنا، لا ملاكا أو جنا أو خليقة غيرنا.
1: إنسانا مثلنا لكن يساوي كل الناس.
0: وثالث شرط أن يكون طاهرا، لم تلوثه خطية أو تشب قداسته شائبة، إنسانا خاليا من الخطية خلوا تاما
4: ومعصوما من الخطية، غير قابل للسقوط في الخطية.
2: تصعبينها يا مريم، ألا يكفي أن يكون خاليا من الخطية؟ تريدينه معصوما منها أيضا؟
4: لست أنا التي تريد، إنما المنطق والعقل هو الذي يحتم ذلك. نحن نفكر تفكيرا عقليا منطقيا يا سمر.
3: وكل ما نقول عقلي منطقي.
0: ورابع تلك الشروط أن يكون مالكا لنفسه، ليس ملكا لأحد. لا يحق لفاد أن يقدم نفسه فدية إن لم يكن مالكا لنفسه.
1: هذا شرط غريب جدا، أي مخلوق مالك لنفسه؟
2: كل مخلوق ملك لخالقه، لله سبحانه وتعالى.
3: فلا يكون مخلوقا؟ لا يكون مخلوقا؟
4: نعم، لا يكون مخلوقا.
0: ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في حضرة الله إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته.
1: عدالة الله وقداسته لا حد لهما يا عم قاسم.
0: فالفادي يجب أن يكون أيضا له مكانة سامية لا حد لها يا حسام.
4: مكانة تسمح أن يفي بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها.
3: هذه شروط صعبة جدا، مستحيلة.
2: مساو أو أكبر من إنسان من جنسه، طاهر بلا خطية ومعصوم منها،
1: مالك لنفسه، غير مخلوق مملوك للخالق، له مكانة سامية لا حد لها. من يتصف بكل هذه الشروط؟
0: لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
1: الله، الله. أستغفر الله.
2: الله ليس إنسانا
3: ولا يمكن أن يكون فدية للإنسان.
4: بدون ذلك لا يكون فداء ولا غفران ولا كفارة.

0: حتى تكون مناقشتنا مجدية، تعالوا نتأمل معا من يصلح في ضوء هذه الشروط لأن يكون فاديا.
1: وهل لابد من فاد؟
2: الفداء يحتاج إلى فاد يقوم به.
3: والفداء والفادي هما الطريق الوحيد للغفران كما قلنا.
2: شروطك يا عم قاسم ليست متوفرة في أحد.
1: قلنا إنها متوفرة في الله سبحانه وتعالى،
2: لكن الله هو الذي يطالب بالفدية حتى يمنح الغفران.
3: نعم، هو صاحب الحق في الفدية،
2: فكيف يسددها؟ يسدد الفدية لنفسه،
3: ولماذا لا؟
2: مستحق الفدية، يدفع الفدية، يتنازل عنها إذن.
1: قلنا لا يمكن بسبب كماله وعدالته أن يتنازل عنها، مشكلة.
2: مستحيل أن يسدد لنفسه، مستحيل.
0: فمن الذي يسدد إذن؟
2: أحد غيره.
0: من؟ من به الشروط اللازمة؟
2: لا أعرف.
1: لا أحد يعرف.
2: فقدت المشكلة يا مقاص، لا حل.
3: الله سبحانه وتعالى أوجد الحل.
2: كيف؟
4: كيف؟
3: أصبح هو الفادي بنفسه، ناب عنا ودفع الفدية لنفسه.
2: بالتجسد، أليس هذا ما تقولون؟ الله أصبح إنسانا ومات عنا ليدفع ثمن الخطيئة ويفتح الباب أمام البشرية للغفران؟
0: نعم، هذا ما نقول، لأن الفادي لابد أن يكون إنسانا.
2: العقل لا يقبل ما تقولون.
3: فماذا تقول أنت؟
2: الله لا يصبح إنسانا.
1: مستحيل أن يتحول الله إلى إنسان.
0: لا يقدر؟
2: لا نقول إنه لا يقدر، بل لا يمكن.
0: يقدر ويريد، فما المانع؟
2: عقولنا يا عم قاسم، عقولنا.
3: فالعجز في عقولنا التي لا تستطيع أن تفهم أو تقبل.
2: نعم، لا نفهم ولا نقبل.
0: فهل تفهم وتقبل أن يبقى الإنسان في خطيته مقيدا بحكم موت أبدي لا براء له منه؟
1: لا، هذا أيضا لا يقبله العقل. لن يترك الله الإنسان هكذا محكوما عليه بالموت الأبدي.
2: هو سبحانه الرحمن الرحيم يريد أن يبرئه من الحكم.
3: وهل نفهم أو نقبل أن نجد إنسانا به الشروط التي يتحتم توافرها في الفادي؟
2: لا، لا يوجد إنسان مؤهل لذلك.

0: أما الله سبحانه وتعالى به كل تلك الشروط، ويستطيع ويريد أن يفدينا ويغفر لنا خطايانا ويبررنا من الحكم، وذلك يتم لو اتخذ لنفسه جسدا وأصبح إنسانا مثلنا،
1: وذلك أمر لا يتعذر عليه.
2: لكنه الله، الله إنسان،
3: ألا يقلل ذلك من قدره؟ أستغفر الله.
4: ويحده ويحدده في جسد بشري.
1: الله لا ينحصر في مكان ما، لا يتحيز بحيز. وجوده في مكان ما لا يمنع وجوده في مكان آخر في نفس الوقت. فالله الموجود في كل مكان يمكن أن يضع نفسه في جسد إنسان،
0: ويكون في نفس الوقت في كل مكان.
1: حل في العليقة وهو يتكلم مع موسى، وكان في كل مكان في نفس الوقت،
0: فلماذا لا يحل في جسد إنسان؟ ولن يفقد يا سمر مجده الذاتي، ولن يقلل من شأنه. لا، مجد الله لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقصان على الإطلاق.
3: فلا بد أن يكون هذا الجسد البشري لائقا بالله.
2: إنسان يحتوي الله، أي إنسان يجب أن يكون
4: طاهرا كل الطهر، بلا شائبة، بلا خطيئة، إنسانا كاملا،
1: ليس من زرع بشر، روحيا مقدسا متميزا،
3: لا يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
0: بل يجب أن يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
3: كيف يا عم قاسم؟ هو الله
0: وهو الإنسان. الفادي يجب أن يكون من نفس جنس الإنسان، إنسان تام بكل ما بالإنسان،
1: ما عدا الخطية.
4: طبعا ما عدا الخطية، لأنه سيقدم نفسه فدية عن الخطاة لله.
0: وهكذا توفرت الشروط وأمكن تحقيقها
1: في المسيح يسوع. يقول بطرس الرسول: إنكم قد افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل إنشاء العالم.
0: يكفي هذا الآن، شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟ ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: قال آدم كلارك في تفسيره على الأصحاح العاشر من سفر التثنية ما ملخصه أن الترجمة السامرية للنص هي الأصح من النص العبري، وقال إن الآيات من 6-9 دخيلة على النص، بحيث لو سقطت لارتبط الكلام ارتباطا حسنا.
2: الذي يعنينا دائما هو النص العبري لأنه القانوني، وهو النص الذي نقلت عنه الترجمة السبعينية باللغة اليونانية. ويبدو أن الترجمة السامرية حاولت الجمع والتوفيق بين ما ورد في تثنية 10 وما ورد في سفر العدد 33. أما النص العبري فباق على أصله. يقول سفر العدد: ثم ارتحلوا عن بني إسرائيل، ثم ارتحلوا من موسيروت ونزلوا في بني يعقان، ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجدجاد، ثم ارتحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في يطبات، ثم ارتحلوا من يطبات ونزلوا في عبرونة. وهذا ما ورد في تثنية 10: وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يعقان إلى موسير، هناك مات هارون وهناك دفن، فكهن أليعازار ابنه عوضا عنه. من هناك ارتحلوا إلى الجدجود، من الجدجود إلى يطبات أرض أنهار ماء. واضح أن الرحلة الواردة في التثنية هي غير الرحلة الواردة في سفر العدد، والدليل على ذلك أن بني إسرائيل كانوا مضطرين بعد وفاة هارون أن يسافروا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم حتى أرهقوا، لأن الأدوميين لم يسمحوا لهم بالمرور في أرضهم كما جاء في سفر العدد 21. فالعود إلى تلك الجهات السابقة ضايق بني إسرائيل، فساروا في طريق مختلفة، لكن تعين عليهم أن يعرجوا على هذه الأماكن الأربعة بترتيب مخالف للترتيب السابق، ولم يحتاجوا في المرة الثانية إلى النزول في تلك المحطات. لذلك يقول سفر التثنية إنهم سافروا، بينما سفر العدد يقول إنهم نزلوا. ولعل البعض ظن أن هذه الآيات دخيلة لأن موسى كان يقص على بني إسرائيل ما فعله، ثم انتقل إلى الكلام عن رحلات بني إسرائيل، ثم عاد إلى الوعظ.

0: جاء في التثنية 12:15 أمر يبيح لبني إسرائيل أكل الطاهر والنجس، وهذا يناقض ما جاء في تثنية 14:3 الذي ينهى عن أكل النجس.
1: لا تناقض، فقد انقسمت الحيوانات حسب الشريعة الموسوية إلى الحرام للأكل والذبائح معا مثل الأرنب والخنزير، وهناك الحرام للذبائح لكنه حلال للأكل مثل الإيل والظبي، وهناك الحلال للأكل وللذبائح معا كالبقر والضأن والمعز.
0: نقرأ في تثنية 17:14 و15 موافقة على أن يكون لبني إسرائيل ملك، ولكن لما طلب بنو إسرائيل ملكا غضب الله عليهم وغضب نبيه صموئيل، كما نقرأ في صموئيل الأول 8:5-7 و12:17.
1: لا يأمر سفر التثنية بإقامة ملك، لكنه يتنبأ عما سيحدث فيقول: متى أتيت إلى الأرض فأنت تجعل عليك ملكا. ولم يغضب الله من طلب بني إسرائيل ملكا، بل غضب من أسلوب طلبهم وغضب من هدفهم، فقد أرادوا أن يكونوا كسائر الشعوب الوثنية، كما كان طلبهم بتذمر من حكم صموئيل وقضائه، فلم يكن اتجاههم الفكري سليما، لأنهم كانوا يرفضون حكم الله عليهم وكأنهم يتركونه ليعبدوا آلهة أخرى. وقد نال طلبهم موافقة الله، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا.
0: يقول سفر التثنية 18:15-18: ويقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، من إخوتك له تسمعون. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذه نبوة عن نبي آت، فالنبي الموعود به هنا لا يكون من بني إسرائيل، وعبارة من وسطك لم ترد في الترجمة السبعينية ولا في أسفار موسى عند السامريين ولا في أعمال 3:22، بل قيل من إخوتك أي الإسماعيليين. قارن تكوين 25:9 مع 18. ولم يقم نبي كموسى في إسرائيل بدليل تثنية 34:10، ولكن قام نبي كموسى في جملة وجوه، كلاهما نشأ في بيوت أعدائهما، وكلاهما تنبأ بين عبدة الأصنام، وكلاهما رفضه قومه أولا ثم عادوا فقبلوه، والاثنان هربا من وجه أعدائهما. موسى هرب إلى مديان وهو هاجر إلى المدينة، واسما الموضعين بمعنى واحد، وكل منهما نزل إلى ساحة القتال وحارب الأعداء وعمل المعجزات، وساعد أتباعه من بعد موته على امتلاك فلسطين.
1: جاء في سفر التثنية 34:10 أنه لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى، بمعنى إلى الوقت الذي كتب فيه سفر التثنية. وكلمة بعد تفيد أن بني إسرائيل توقعوا أن يكون النبي منهم لا من خارج شعبهم. أما عبارة من وسطك فهي واردة في أكثر النسخ، ومع ذلك فالمعنى بها وبدونها ظاهر. صحيح أن إسماعيل أخ لإسحاق من أبيه، فيكون بنو إسماعيل وبنو إسرائيل إخوة، لكن الأولى أن نعتبر أسباط إسرائيل الاثني عشر إخوة بعضهم لبعض أكثر من اعتبارهم إخوة لبني عمومتهم. وواضح أن الكلام موجه إلى بني إسرائيل في القول: فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك وتعبد الرب إلهك؟ وقد كثر في سفر التثنية اعتبار بني إسرائيل إخوة لبعضهم البعض، وفي تثنية 17-15 وردت عبارة مشابهة للتثنية 18 بخصوص من يجب أن يتوجوه عليهم ملكا. يقول فيها مخاطبا بني إسرائيل: فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. ولهذا فإن بني إسرائيل من أول تاريخهم إلى نهايته لم يتوجوا أجنبيا ملكا عليهم. أما النبي المنتظر فموعود به أن يرسل إلى بني إسرائيل. أما النبي الذي يقصده المعترض فأعلن رسالته بين غير بني إسرائيل. أما وجوه المشابهة المشار إليها في آية البحث بين موسى والنبي المنتظر أن يقوم من بني إسرائيل فمشروحة في تثنية 34:10-12، وتنحصر في نقطتين: أولهما معرفة الله وجها لوجه عند كل من النبيين، ثانيا المعجزات العظيمة لكل منهما. ونقول أخيرا إن الله نفسه فسر في الإنجيل ما أنبأ به في التوراة، وأظهر أن النبي الموعود به هو السيد المسيح، ثم أن السيد المسيح ذاته طبق هذه النبوة وغيرها من نبوات التوراة على نفسه. أولا لأنه من نسل يهوذا وبالتالي من بني إسرائيل، وصرف معظم حياته بين بني إسرائيل، وإليهم أرسل رسله أولا، ولم يرسلهم إلى الأمم إلا أخيرا. وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح 3 قال الرسول بطرس: فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء وأبناء العهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع، أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. فيتضح من تفسير الرسول بطرس لما جاء في سفر التثنية أن النبي المنتظر هو المسيح الذي قال: الذي رآني فقد رأى الآب، كما عرف موسى الله وجها لوجه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الرب.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماماً أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابياً. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيه سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير، وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه وخصوصا أيامنا هذه ونشوف اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونتضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيلبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدروا يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثيره على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح، يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر باش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأنه صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل على انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي. الرب وراه صار لي خلاص، صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة، ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، أفتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راه صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراه نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعنلي لك. احمدوا الرب لأن صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا ندير في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح إنه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا أمين. إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازيكم يا بناويت؟ وحشتوني طبعا زي كل مره بتوحشوني قوي. النهارده بقى عامله لكم مفاجاه حلوه قوي، مجمعه لكم حاجات حلوه قوي في الاتيكيت هتفيد كل واحده فيكم وهتبقى مفاجاه حلوه قوي ليكم. ايه رايكم لو سمينا حلقه النهارده مثلا اتيكيت كل يوم؟ ليه بقى سميناها اتيكيت كل يوم؟ لاني هقول لكم شويه حاجات بنعملها في حياتنا اليوميه. اي نعم هي ملهاش علاقات ببعض يعني، بس هتفيدكم قوي قوي قوي. خلينا نبدا حلقتنا ونقول اول حاجه هتكلم فيها معاكم هو البرفيوم، لانه دي حاجه اساسيه قوي عند البنات وبتدل كمان على نقطك وشكتك وبتدل كمان على شخصيتك. ايه بقى اخبار البرفيوم بتاعك؟ انا طبعا مش بسال على نوعه، هل هو غالي ولا رخيص، ولا عن اسمه ايه. والسؤال المهم قوي هنا طريقه استخدامك للبرفيوم. في ناس فينا بقى ايه بتمسك ازازه البرفيوم وكانها ماسكه ايه ازازه مبيد حشر بقى، وفي صرصار عايزة تموتها فتمسك بقى الإزازة وعمالة ترش من فوق لتحت ومغرقة نفسها من فوق لتحت البرفيوم. وده عشان ايه بقى؟ تقولك ايه انا عملت كده عشان ريحة البرفان تقعد معايا اليوم كله بقى وتبقى مشعشعة والناس كلها تشمها. طبعا الكلام ده جماعة غلط خالص، خلينا ايه نركز كده بكل هدوء. انا المفروض احط البرفيوم بتاعي ازاي؟ حضرتك هتتكرمي بقى وتمسك ازازه البرفيوم وهترشي رشتين بقى حوالين رقبتك وفي المعصمين. كلنا طبعا عارفين ايه المعصمين دول. ممكن كمان تحطي يعني مفيش مانع خالص انك تحطي رشتين ورا ودانك، ده كفايه قوي قوي قوي. بلاش نمسك الازازه ونغرق هدومنا كلها. حاجه تانية يا جماعه مهمه خالص عشان يبقى عندنا اتيكيت ونبقى كده بنات امامير وشاطرين، اني ما ينفعش خالص ان انصت للكلام اللي بيقوله الناس التانية. يعني ايه؟ ما ينفعش خالص اني اركز مع كلام الناس اللي قاعدين حواليا وبيتكلموا، لان دي حاجه بصراحه مش كويسه خالص. لان طبعا من الاتيكيت انك تسمعي كويس للشخص اللي بيتكلم وبيوجه لك كلام، ده حلو قوي. لكن مش مستحب انك ايه تسمعي الواحده بتتكلم مثلا في التليفون، او اتنين صحاب بيتكلموا مع بعض في موضوع مثلا خاص او شخصي، او ما انا ايه بقى راميه ودهني اشوف بيقولوا ايه وعندي حب استطلاع بقى عايزه اعرف. اوعي تعملي كده لان ده مش من اتيكيت خالص. والاهم من كده بقى انك يعني لو قدر الله بقى وسمعت الكلام غصب عنك يعني وكان يعني الكلام عدى عليكي كده وانت قاعده، لو حصل كده ما ينفعش تدخلي في الحوار وتسالي مثلا هاي بنات ايه اللي حصل، طب انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه. ده هيبقى بقى ايه حب فضول منك زياده شويه، انصحك بلاش تعملي. لو انا مثلا هعرف ناس على بعضها لسه اول مره يشوفوا بعض، لازم انا اللي بادر اني اعرفهم على بعض. لما تيجي تعرفي اتنين على بعض ما ينفعش خالص تقولي مثلا دي اسمها كذا وتقولي اسم الاول بس، لا حاولي تقولي اسمها واسم العيله مثلا، او هي تقرب لك ايه مثلا بنت خالتك، صاحبتك في المدرسه، يعني صله القرابه بيكي. في نقطه مهمه قوي ناخد بالنا منها، لو كنت مثلا في مول او في سوبر ماركت بتشتري حاجات للبيت عندك او في اي مكان عام، هتاخدي بالك انك ما تقفليش الممرات حتى لو كانت فاضيه. يعني ايه؟ يعني انا ماشيه بشتري حاجات فلقيت واحده صاحبتي بقى قبل لسه مقابلاني، هسلم عليها ونقعد بقى نحكي ونجيب في المواضيع ودي عملت ودي مش عارفه ايه وتجيبي بقى ايه كانك بقى صدقتي ما شفتيها وحاسه نفسك قاعده في البيت بقى وعماله تحكي. لا ما نعملش كده، ناخد بالنا ان احنا جماعه احنا في سوبر ماركت مش في البيت، بلاش نفتح مواضيع اوفر ونحكي، ونراعي كمان ان في ناس ورانا عايزه تعدي وفي ناس عايزه تشتري زينا بالظبط يعني. فخلي الكلام والحكه ده يا اما في التليفون يا اما تزوروا بعض وتتكلموا زي ما انتوا عايزين.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحيانا تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
0: كل آلة صورت ضدك لا تنجح. أشعياء 54 وعدد 17. ختم الرب بالفشل على كل آلة يصورها العدو ضدك.
1: بيقضي العدو فترات طويلة يراقب أولاد الرب علشان يعرف إيه وفين نقطة ضعفهم. واحد نقطة ضعفه الشهوة، والتاني نقطة ضعفه الفلوس، والتالت نقطة ضعفه كبرياءه واعتزازه بنفسه، وهكذا. بيبدأ العدو باهتمام أنه يصور آلة حرب ضد كل مؤمن على حدة على حسب الثغرات اللي هو شايفها فيه. أثناء ده ما بيحصل بيكون الرب صامت، ما بيرضوش أحياناً يحبط خطط العدو من أول لحظة، ويطمن العدو إن أدواته بتتصور، ويهني نفسه إن نهاية المؤمن ده خلاص بتقرب، وإنه هيصطاده هيصطاده وما فيش مفر. فاكرين معايا إن ده نفس اللي حصل بالنسبة لواحد اسمه مردخاي في العهد القديم في سفر إستير؟ ترك الرب همان يعد الخطة ويصنع صليب علشان يصلب عليه مردخاي البار، لكن بعد ما وصلت خطة همان لنهايتها، وبعد ما شعر في نفسه إن مردخاي انتهى أمره، بدأت خطة الرب. وأصدر الرب فرمان بأن الخطة نفسها تتقلب على همان، وكأنه ساب العدو يتعب علشان في النهاية يدمر نفسه بنفسه. ومن ناحية تاني كانت أعظم فرصة مش بس لإحباط الخطة دي ضد مردخاي، لكن الرب دايما كان بيخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ما يهموش بس الانتصار، لكن دايما يطلع بغنيمة العدو لصالح ولاده، يكرم مردخاي الإكرام اللي كان عدوه بيتمناه لنفسه. الرب سلب العدو، الرب جرد العدو مش بس من قوته، ولكن حتى من شكايته ضد أي واحد من ولاده. وطبعا كونك من ولاده أو من بناته ده ملهوش سلب إنك تستحق في ذاتك أو لا تستحق، ولا إنك بريء أو مظلوم. كونك من ولاد الرب فالرب هو المسؤول عن حمايتك، شيء يخلي قلبك يتملي بالأمان. إلهك حي، الإله اللي أكرم يوسف واللي عوض أيوب، اللي أنصف مردخاي واللي بارك يعقوب، هو هو لم ولن يتغير. وده في حد ذاته أكبر ضمان إن المعركة مهما اختلفت تفاصيلها لكن ليها نفس النهاية.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك،

0: ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه.
1: ايوه صدقني.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
1: يا للعار، سلسلة نسب المسيح مليانة بالزمات. هكذا قال اللي بيهاجموا الكتاب المقدس واللي بيهاجموا شخص المسيح. طبعا لما يقولوا ان سلسلة نسب المسيح فيها زنات عندهم حق، لم ننكر على الاطلاق، ونقول بكل شجاعة ومفيش اي عيب ان اقول الكلام ده. لما نبص في سلسلة نسب المسيح في متى واحد بيتكلم عن اربع نساء في السلسلة، فبيتكلم عن ثامار، وثامار دي هي اللي عشرت يهوذا واتجع معاها وهو ما يعرفش ان دي مرات ابنه، وفيه راحاب اللي الكتاب قال عنها حتى في عبرانيين 11 راحاب الزانية، وفيه راعوث المؤابية، وبعدين يقول عن داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يقصد بث شبع اللي داود زنى معاها. فلما نيجي نقول في زنات، في زنات، خد بالك لحاجة مهمة جدا. واحد قال طب ليه ذكر دول وما ذكرش النساء التقيات زي رفقة زي سارة؟ ليه ما ذكرش النساء التقيات ليه؟ أقول لك ببساطة شديدة جدا، لما تبص في نفس إنجيل متى الأصحاح الأول آية 21، لما يجي الملاك يبشر بميلاد يسوع يقول كده: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. نحن لا نجد خجلا أبدا على الإطلاق إن نقول إن يسوع في النسل بتاعه بعض الزنات. وما المشكلة؟ الزاني إنسان، لكن هل نعمة الله تخلصه؟ تخلصه. النص اللي قدامنا ده يقول لنا بالضبط ما أروع النعمة، ما أقوى النعمة التي تخلص أشر الناس بل أحط الناس وتسجلهم في لوحة الشرف. وأرجو أنك تلاحظ معايا وأنا بقول أربع نساء، تلاقي اتنين يهود واتنين أمم. لما بيتكلم عن رحاب، منين رحاب؟ أممية. راعوث منين؟ مؤابية. لكن لما بيتكلم عن بث شبع أو ثمار يهوديات، فيسوع جه لليهود وجه للأمم وجه لأشر الناس والأحط الناس، بس مش بيسيب الإنسان في نفس مستوى شره ولا في نفس مستوى فساده. يسوع بيخلص أشر الناس. يوم ما جه ووقف مع المرأة السامرية، كان مالها المرأة السامرية؟ ده قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت ليس لي زوج. قال لها حسنا قلتي، لك كام؟ خمسة، والذي معك الآن ليس هو زوجك. لكن المرأة السامرية اتحولت لإيه؟ قديسة عظيمة، قديسة عظيمة، من أمسكت في ذات الفعل. وجابوها اليهود علشان يرجموها، ويسوع عارف ده، لكن قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وبعدين في الآخر يقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك. يسوع اعتبر مجرد صمتها وعدم تبريرها لنفسها وسكوتها وخجلها إنها توبة، وقبل توبتها وادها الخلاص والتبرير. القديس أغسطينوس كان شرير جدا جدا، في مذكراته كتب أنا علمت الشيطان خطايا، لكن قبل الرب وتخلص وأصبح واحد من أعظم قديسين المسيحية. شاول الطرسوسي اللي كاتب تلت العهد الجديد، الرب قابله، اللي يقول عن نفسه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها ويغيره من شاول العنيف العنيد الإرهابي الدموي إلى إنسان قديس. فأنا عايز أقول لك نحن لا نخجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن أن يسوع المسيح أقوى من أشر خطية ومن أصعب خطية. وده اللي عايز أقوله لك، هل أنت ساقط في الخطية؟ مفيش خطية أكبر من نعمة ربنا، مهما كانت خطيتك بس قول له ارحمني، بس قول له امسك بإيدي، هيمسك بإيدك، هيرحمك، بل هيطلع منك قديس عظيم. والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت. معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هتكلم معاكم على أنواع البشرة، هنعدي عليهم بسرعة، وكمان هحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها في البيت ومناسبة لأنواع بشرتكم. أول نوع من أنواع البشرة هو البشرة العادية، ودي بشرة الطفل وكلنا بنتولد فيها. لما بنكبر بتتقسم نوعين أساسيين، البشرة الجافة ودي بتبقى رقيقة بتميل إنها تكون شفافة ومحمرة ويبان فيها العجز بسرعة، وغالبا بتبقى بشرة حساسة. تاني نوع بشرة هي البشرة الدهنية، ودي بتبقى بشرة سميكة مش بيبان فيها العجز بسرعة أو التجاعيد، بتزيد وممكن يطلع فيها حبوب. البشرة التالتة هي بشرة مختلطة، وغالبا بتكون دهنية عند القورة المناخير والدقن، وناشفة أو جافة عند الخدود وحوالين البق. هنروح فاصل صغير ونرجع، واستنوني علشان أحكي معاكم عن الماسكات الطبيعية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، وعايزة أحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها أي يوم في البيت. أول ماسك، ماسك بياض البيت، وده بيرطب وبينعم البشرة. وده تعمليه إزاي؟ باتنين بياض بيضة واتنين معلقة كبيرة زبادي، تحطيه على بشرتك دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تاني ماسك، ماسك الأوت ميل أو الشوفان مع الزبادي، وده مناسب لكل أنواع البشرة، بينظف البشرة وبيديها إحساس إن هي شابة وبتتنفس. وده عبارة عن معلقة كبيرة شوفان مطحون ومعلقة كبيرة زبادي وكم نقطة عسل. حطيه على وشك لمدة 10 دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تالت ماسك هو ماسك سكراب السكر، 2 معلقة كبيرة سكر و3 معالق مية دافية أو زيت زيتون لو بشرتك جافة. دوبي السكر في المية كويس عشان ما يعورش وشك. حطيه على وشك وبرقة اعملي مساج لبشرتك واشطفيه بمية دافية أو بفوطة مبلولة دافية، وممكن تسخني الفوطة في الميكرويف لكن تأكدي إنها مش سخنة مولعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من

زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة، فلا تفعل مثلهم. أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات، لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. لو حد جابلك هدية هتبقى مبسوط؟ طب لو الهدية دي غالية جدا أكيد هتبقى مبسوط أكتر. زمان في الهند كان الأغنياء بس هما اللي بيتقال عليهم مهرجة، يعني المهرجة ده لقب هندي بيدوه للأغنياء جدا. لو خسر حد منهم ثروته لأي سبب من الأسباب بيتسحب منه اللقب ده تاني. طب إيه علاقة ده بالهدية؟ أصبر على رزقك، أنا جاي لك في الكلام أهو. في الوقت ده في الهند كان ممكن حد من الطبقة المتوسطة يبقى غني ويتنقل من شخص عادي لشخص غني، وممكن ياخد ساعتها لقب مهرجة. لكن باقي الأغنياء مش بيعجبهم الحكاية دي قوي، إزاي واحد عادي يبقى بين يوم وليلة زيه زينا وينضم كمان لصفوة المجتمع؟ فبيتفق الأغنياء دول مع بعض إنهم يقدموا له هدية. إيه؟ يعني متضايقين منه فبيقدموا له هدية؟ لا، ومش أي هدية، دي أغلى هدية، فيل أبيض. وطبعاً المهرجة الجديد بيقبل الهدية بكل سعادة. وهتقولي إيه المشكلة؟ ما هو لازم يقبل، ده شخص جاله هدية وغالية كمان. هو ده بقى الفخ. الفيل ده مش زي أي فيل، ده لازم يتعامل معاه معاملة خاصة جدا لأنه بيعتبر من الأشياء المقدسة في الهند، يعني ياكل خضار وفاكهة بكميات كبيرة وتتقدم له في أطباق من ذهب وفضة ويجيب له ناس مخصوصة عشان تعتني بيه. ولأن المهرجة الجديد عايز يثبت لجميع أنه غني، وطبعا لأنه مش فاهم الحيلة بتاعتهم بيصرف على الفيل ده ببزغ، وبكده بيقع في الفخ لأنه هيفضل يصرف كده لغاية ما فلوسه ما تخلص ويرجع تاني شخص عادي مرة تانية، وبكده بقى ينجح الأغنية إنهم يطردوه من دايرتهم ويفقد لقب المهرجة بس من غير أي مشاكل. شيء جميل إنك تعيش كويس وتلبس كويس ويبقى شكلك من برة حلو، لكن المشكلة لما يبقى ده كل هدفك كده بتتحول بمنتهى السهولة لعبد للمظاهر اللي مش بتنتهي. يعني لو بتجري ورا موضة اللبس علشان تبقى زي أفضل الناس في المجتمع من وجهة نظرك، أحب أقولك هتتعب قوي، لأن الموضة كل يوم في تغيير. طب بلاش الموضة، لو عايز تبقى أحسن واحد في وسط أصحابك امسك في إيدك أحدث موبايل، بس ساعتها هتبقى وقعت في شر أعمالك لأن الموبايلات بتتغير أو بتغلى أكتر ما بنتكلم بيه. الفكرة كلها إنك ما تبقاش عبد لأي مظهر، وخصوصا لو عشان تصاحب مجموعة معينة من البشر اللي ليهم طريقة حياة بشكل معين ومش بيصاحبوا أي حد غير لما يكون شبههم. أنت إنسان رائع في ذاتك، مش اللي بتملكه ولا باللي بتلبسه، أنت إنسان من صنع الله اللي هي أفضل وأجمل صنعة وهيئة، خليك فخور بيها. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت مصر.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة غريب شوية، لأننا هنتكلم عن حشرة. حشرة غيرت حياة بلد بأكملها. عنوان حلقتنا النهاردة باسم خنفساء القطب. في قلب الشارع الرئيسي لمدينة انتربرايز بولايه ألباما الأمريكية، في نصب تذكاري من أغرب النصب التذكارية في كل العالم. نصب محفور على حجر لحشرة ضارة. إيه هي؟ إيه قصتها؟ ده اللي هنكلمكم فيه في حلقتنا النهاردة. من ساعة ما عرفت المدينة دي الزراعة وفلاحينها بيبذلوا كل جهدهم علشان ينتجوا أكتر وأحلى محصول للقطب، ولأنه هو محصولهم الرئيسي، لو زاد وازدهر زاد غناهم وارتفع مستوى معيشتهم، ولو انهار انهارت معاهم كل أملهم وأحلامهم. وفي سنة من السنين بعد ما محصول القطن قرب يطلع، حصل أمر مؤسف جدا. حصل هجوم خطير من حشرة خنفساء القطن اللي قضت على المحصول كله وضاع كل أمل حتى في نجاة لو جزء قليل من المحصول. ومع الخسارة الكبيرة، لكن حاولوا علماء الزراعة البحث عن الأسباب ومحاولة الخروج من المشكلة. البلد خسرت المحصول ومفيش إنتاج، لكن أخيرا اتوصلوا إنهم يزرعوا الفول السوداني بدل القطن. وبالفعل خلعوا كل أشجار القطن وزرعوا بدلها الفول السوداني. والعجيب والغريب إن محصول الفول السوداني تفوق في إنتاجه عن محصول القطن، وكمان حتى في فلوسه بشكل غريب فرق كتير جدا عن محصول القطن، لدرجة إن البلد دي صارت أكبر المناطق المنتجة للفول وأطلق عليها بمركز الفول العالمي. وإيه كانت النتيجة؟ إن سكان المنطقة اغتنوا جدا، ولكنهم ما نسيوش فضل خنفساء القطن عليهم، علشان كده شيدوا ليها نصب تذكاري كبير في أهم موقع بمدينته. عزيزي المستمع، في كتير نوع من الألام من هذا الصنف، صنف خنفساء القطن اللي بيسمح بيها الله في حياتنا، زي مثلا حرمنا من أشياء عزيزة علينا، خسارة غير متوقعة، أبواب تتقفل بعد ما تتفتح بشوية صغيرة، حاجات كتير كل واحد فينا مر بيها في حياته، لكن بسببها بنتمتع بأمور أعظم، ونلاقي بعد كده ربنا بيفتح أبواب نجاح أكبر وأحلى من اللي فاتت. علشان كده في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وآية تاني بتقول لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. صديق المستمع، إن المر اللي بيختاره الله ليك أفضل بكتير من الحلو اللي بتختاره لنفسك. فكم من كوارث رهيبة ومفجعة تحولت إلى بركات كبيرة، بل كم من نعم كتير جت من خلف أحداث قصر، وقد إيه فجرت الزلازل الرهيبة الكتير من ينابيع المياه العذبة، وقد إيه أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكتير من الثمار. فأحيان كتير تكون الألام هي الوسيلة الوحيدة اللي بتكشف عن معاني عميقة للحياة. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم اللي بنشوفه النهاردة شر بكرة هيبقى خير، ولابد ان تيجي المكسب في صوب الخسارة. فما تفشلش وما تخافش وما تفقدش الأمل، لأن في كل تجربة فشل في خبرة جديدة وكمان فكرة جديدة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعونا

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة.

0: وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيفنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا إحنا بنتكلم عن قضايا أو أحداث بتدور في الكتاب المقدس وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، عايزين نتكلم شوية عن الإنسان أصله قرد ولا لا؟ إحنا بالبلدي كده نقول أصل الإنسان أصله قرد، إيه رأي حضرتك في المعلومة دي؟
1: لا، هو الحقيقة علماء النشوء والارتقاء اللي هم مش مؤمنين بكلمة الله الصادقة ولا بخلق آدم ما بيقولوش كده. هم بيقولوا إيه؟ إن في حاجة اسمها الكومن أنسيستور، الجد التخيلي الأعظم. ده ملوش حفريات ولا حاجة، هو تخيلي، يعني هم بيتخيلوه. بيقولك إن فرع منه اتفرع للقرود والأنسانيس وفرع تاني اتفرع للإنسان. فبيقولوا إن إحنا لينا جد مشترك أعظم، لكن ما فيش حفريات لهذا الجد ولا أثار ليه بالمرة، هو تخيلي. وبعد كده التفريع دي فروع للشمبانزي وفروع تاني للإيبس وفروع تاني للإنسان.
0: الإيبس ده؟
1: الإيبس ده نوع من القرود يعني، بس أقرب للإنسان في تركيبه الجسماني.
0: بس إيه رأي حضرتك في الحفريات؟ يعني الحفريات بتظهر، مثلا أنا قريت فعلا من قريب حفرية لقوها في سوريا، شخص وشه هو إنسان لكن الوش بتاعه فيه ملامح القرد.
1: لا، ده بقى كلام جرايد، معلش عايز أقولك لازم التقرير ده نحب أشوفه لو عندك. لكن حتة ملامح وشه، ما فيش حاجة اسمها ملامح وش، لأنه ما فيش لحم على الوش خالص، بيلاقوا العظمة بس.
0: أنا قصدي الجمجمة، يعني الجمجمة بتاعته جمجمة إنسان لكن
1: لا، اللي بيعرفنا جمجمة إنسان أو جمجمة قرد هو أن في حاجة اسمها زي جوماتيك أرش هنا، اللي هو زي حتة كده تحت العين عظماية نحطها موازية للأرض. لو لقينا أنه الوش ده مستقيم متوازي، ده معناها أنه غالبا يكون إنسان. لو لقينا أنه مايل لقدام، ده معناها أنه غالبا يكون قرد. ده أحد الفروق. في طبعا أماكن في الجمجمة، مثلا حاجة اسمها الفورامين ماجنم، اللي هو فتحة في قاع الجمجمة أو في أسفل الجمجمة اللي فيها العمود الفقري واتصاله مع المخ. دي موقعها مختلف بالنسبة للقرد وبالنسبة للإنسان. حجم الجمجمة بتاعة القرد حوالي 400 ملي، حجم الجمجمة بتاع الإنسان حوالي 1200 ملي. ففي اختلافات في الحجم وفي التشكيلة بتاعتها، فيقول لك هي يشبه كذا، لكن محدش يقدر يجزم ويقول إن هي دي بتاعة الحلقة المتوسطة بين الإنسان والقرد.
0: يعني في شيء يثبت إنه هي أكيدة كده؟
1: هي دي مش إثباتات، ما دي المشكلة، إنها بتتقدم لنا في الميديا في التلفزيون أو في بعض المقالات على أساس إن دي الحقيقة المطلقة، لكن مش دي الحقيقة بالمرة.
0: طب يا دكتور، في حاجة تانية برضو في الإثباتات العلمية بيقولوا إنه آخر سلسلة الإنسان في جزء كده لو إحنا كشفنا عليه هو جزء شبه ملوي شوية، ده كان دليل على وجود ديلي لكن تم ضموره بالتطور. إيه رأي حضرتك؟
1: لا طبعا دي كلام مش صح بالمرة، حتى جماعة العلماء بتوع البيولوجي ما بيقولوش الكلام ده بثقة بالمرة. في نهاية العمود الفقري في حاجة اسمها السيكرم، والسيكرم ده بينتهي بحاجة اسمها الكوكسكس. الكوكسكس دي عبارة عن شوية عظام صغيرة جدا جدا،
0: هي دي اللي بيقولوا ده ضمور الديل.
1: لا، مفيش دليل على كده، لأن الكوكسكس ده حاجة مهمة متصل بيه عضلات كتيرة بيسموها البلفيك فلور، يعني الجزء في الحوض. ودي مهمة جدا عشان تحتفظ بالأعضاء اللي فوق الحجاب ده هو اللي موجود، وليها وظيفة مهمة في الإنسان، لكن دي لا تمثل الديل بالمرة. الديل ده ليه عضلات وليه تركيبة وليه بلاد سبلاي، ليه دم وصله. فده مختلف تماما عن الكوكسكس، الحتة الصغيرة دي،
0: يعني ده مش الضمور بتاعه.
1: لا، مش الضمور بتاعه بالمرة طبعا.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على المعلومات القيمة ديت.
1: شكرا يا هايدي. شكرا
0: عزيز المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقتنا النهاردة. بس لو عندك أي سؤال خاص بسلسلة آدم من فضلك اتواصل معانا وإحنا هنكون بالرد عليك. عايز أسيب في الآخر سؤال ليكم لسلسلة جديدة وهي سلسلة موسى. يا ترى موسى لما عدى البحر وشقه، هل ده كان حقيقة ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم، واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كانت معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بص، ورقة وقلم واكتب وراي: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
6: فلا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن خطايانا. لا يشطب الله خطية من خطايانا مقابل عمل صالح نقوم به.
7: ولا الذبائح مع أن الدم هو النفس، وسفك الدم هو السبيل إلى المغفرة، نفس مقابل نفس.
8: لكن نفس الحيوان ليست في مرتبة نفس الإنسان.
9: لا الأعمال ولا التقدمات ولا الذبائح.
6: سددت كل المنافذ إلى الغفران.
9: أنا لم أسد شيئا، وهل عندي القدرة على الفتح أو السداد؟
10: لا يقصدك حسام بذلك يا مريم.
9: فمن يقصد؟
10: يقصدنا، يقصد المنطق العقلي الذي نفكر به في المشكلة. نعم يا حسام، إن سدت السبل لا طريق بشري للفداء. الإنسان غير قادر أو مؤهل للقيام بعملية فداء الإنسان.
8: فمن يقدر؟ من يستطيع ذلك؟
9: الذي يستطيع كل شيء، القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى.

0: بدراسة الكتاب المقدس ومتابعة أعمال الله للإنسان ومحاولات الإنسان العودة إلى الله واستعادة الشركة معه، نجد أنه حتى الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الوصول إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنه.
1: لذلك قلت إن الطريق أصبح مسدودا.
2: لكن مريم قالت إن الله قادر على فداء الإنسان
3: بذبيحة جديدة.
0: نعم، لكن لها صفات خاصة وشروط معينة يجب توافرها حتى تكون كافية لتوفي مطالب عدالة الله.
4: أول تلك الشروط أن تكون الفدية مساوية على الأقل لما تفتديه.
1: الحيوان أقل من الإنسان.
2: ليس أقل من إنسان ليفدي إنسان.
0: إنسان مقابل إنسان. فماذا لو كان المطلوب فداؤه هو الإنسان، الناس جميعا؟
3: الناس جميعا؟ كلهم هكذا؟ حزمة واحدة؟
4: حزمة تشمل كل الناس منذ آدم حتى الآن، ومن الآن حتى يوم القيامة.
1: ومن يمكن أن يكون معادلا لكل هؤلاء الناس؟
2: إن سدت الطريق مرة أخرى.
0: وثاني تلك الشروط أن يكون من نفس جنس الإنسان.
3: ماذا تقصد بالجنس يا عم قاسم؟
4: أن يكون إنسانا مثلنا، لا ملاكا أو جنا أو خليقة غيرنا.
1: إنسانا مثلنا لكن يساوي كل الناس.
0: وثالث شرط أن يكون طاهرا، لم تلوثه خطية أو تشب قداسته شائبة، إنسانا خاليا من الخطية خلوا تاما
4: ومعصوما من الخطية، غير قابل للسقوط في الخطية.
2: تصعبينها يا مريم، ألا يكفي أن يكون خاليا من الخطية؟ تريدينه معصوما منها أيضا؟
4: لست أنا التي تريد، إنما المنطق والعقل هو الذي يحتم ذلك.

0: مخلوقة،
1: ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في حضرة الله إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته.
2: عدالة الله وقداسته لا حد لهما يا عم قاسم.
1: فالفادي يجب أن يكون أيضا له مكانة سامية لا حد لها يا حسام،
0: مكانة تسمح أن يفي بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها.
3: هذه شروط صعبة جدا، مستحيلة.
4: مساو أو أكبر من إنسان من جنسه، طاهر بلا خطية ومعصوم منها،
2: مالك لنفسه غير مخلوق مملوك للخالق، له مكانة سامية لا حد لها. من يتصف بكل هذه الشروط؟
1: لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
2: الله أستغفر الله أستغفر الله.
4: الله ليس إنسانا
3: ولا يمكن أن يكون فدية للإنسان،
0: بدون ذلك لا يكون فداء ولا غفران ولا كفارة.

0: حتى تكون مناقشتنا مجدية، تعالوا نتأمل معا من يصلح في ضوء هذه الشروط لأن يكون فاديا.
1: وهل لابد من فاد؟
2: الفداء يحتاج إلى فاد يقوم به.
3: والفداء والفادي هما الطريق الوحيد للغفران كما قلنا.
4: شروطك يا عم قاسم ليست متوفرة في أحد.
1: قلنا إنها متوفرة في الله سبحانه وتعالى،
2: لكن الله هو الذي يطالب بالفدية حتى يمنح الغفران.
3: نعم، هو صاحب الحق في الفدية،
4: فكيف يسددها؟ يسدد الفدية لنفسه،
3: ولماذا لا؟
4: مستحق الفدية يدفع الفدية يتنازل عنها إذن.
1: قلنا لا يمكن بسبب كماله وعدالته أن يتنازل عنها، مشكلة.
2: مستحيل أن يسدد لنفسه، مستحيل.
0: فمن الذي يسدد إذن؟
4: أحد غيره.
0: من؟ من به الشروط اللازمة؟
4: لا أعرف.
1: لا أحد يعرف.
2: عقدت المشكلة يا مقاص، لا حل.
3: الله سبحانه وتعالى أوجد الحل.
4: كيف؟
2: كيف؟
3: أصبح هو الفادي بنفسه، ناب عنا ودفع الفدية لنفسه
4: بالتجسد. أليس هذا ما تقولون؟ الله أصبح إنسانا ومات عنا ليدفع ثمن الخطيئة ويفتح الباب أمام البشرية للغفران.
0: نعم، هذا ما نقول، لأن الفادي لابد أن يكون إنسانا.
4: العقل لا يقبل ما تقولون.
3: فماذا تقول أنت؟
4: الله لا يصبح إنسانا.
1: مستحيل أن يتحول الله إلى إنسان.
0: لا يقدر؟
2: لا نقول إنه لا يقدر، بل لا يمكن.
0: يقدر ويريد، فما المانع؟
4: عقولنا يا عم قاسم، عقولنا.
3: فالعجز في عقولنا التي لا تستطيع أن تفهم أو تقبل.
4: نعم، لا نفهم ولا نقبل.
0: فهل تفهم وتقبل أن يبقى الإنسان في خطيته مقيدا بحكم موت أبدي لا براء له منه؟
1: لا، هذا أيضا لا يقبله العقل. لن يترك الله الإنسان هكذا محكوما عليه بالموت الأبدي.
2: هو سبحانه الرحمن الرحيم يريد أن يبرئه من الحكم.
3: وهل نفهم أو نقبل أن نجد إنسانا به الشروط التي يتحتم توافرها في الفادي؟
4: لا، لا يوجد إنسان مؤهل لذلك.

0: أما الله سبحانه وتعالى به كل تلك الشروط، ويستطيع ويريد أن يفدينا ويغفر لنا خطايانا ويبررنا من الحكم، وذلك يتم لو اتخذ لنفسه جسدا وأصبح إنسانا مثلنا،
1: وذلك أمر لا يتعذر عليه.
2: لكنه الله، الله إنسان،
3: ألا يقلل ذلك من قدره؟

0: يغفر الله
1: ويحده ويحدده في جسد بشري.
0: الله لا ينحصر في مكان ما، لا يتحيز بحيز. وجوده في مكان ما لا يمنع وجوده في مكان آخر في نفس الوقت. فالله الموجود في كل مكان يمكن أن يضع نفسه في جسد إنسان
2: ويكون في نفس الوقت في كل مكان.
0: حل في العليقة وهو يتكلم مع موسى، وكان في كل مكان في نفس الوقت،
2: فلماذا لا يحل في جسد إنسان؟ ولن يفقد يا سمر مجده الذاتي، ولن يقلل من شأنه. لا، مجد الله لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقصان على الإطلاق.
3: فلا بد أن يكون هذا الجسد البشري لائقا بالله.
4: إنسان يحتوي الله، أي إنسان يجب أن يكون
1: طاهرا كل الطهر، بلا شائبة، بلا خطيئة، إنسانا كاملا،
0: ليس من زرع بشر، روحيا مقدسا متميزا،
3: لا يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
2: بل يجب أن يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
3: كيف يا عم قاسم؟ هو الله
2: وهو الإنسان. الفادي يجب أن يكون من نفس جنس الإنسان، إنسان تام بكل ما بالإنسان،
0: ما عدا الخطية.
1: طبعا ما عدا الخطية، لأنه سيقدم نفسه فدية عن الخطاة لله.
2: وهكذا توفرت الشروط وأمكن تحقيقها
0: في المسيح يسوع. يقول بطرس الرسول: إنكم قد افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل إنشاء العالم.
2: يكفي هذا الآن. شكرا لكم.
0: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟ ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك.

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. خلينا نبدأ مع بعض أول محطة من محطات إبراهيم. اسمه الأصلي إبرام. كان بيسكن فين إبرام؟ كان بيسكن في حتة الكتاب المقدس يطلق عليها أسماء كتيرة، أور الكلدانيين أو الكلدانيين أو عبر النهر أو ما بين النهرين، هي بين نهرين دجلة والفرات. لكن الكتاب المقدس يذكر حاجة غريبة جدا، إنه هو هناك في يشوع 24:2 كان عنده وهو بيعبدوا آلهة أخرى. إبراهيم ما كانش شخص واحد من الناس اللي بتعبد الله، كان بيعبد آلهة أخرى. تخيل واحد بيعبد وثن، تخيل واحد بيعبد حاجة غير الله، تخيل واحد كل يوم يصحى يقدم ذبيحة لإله وثن مش لله. وهذا الشخص الله يضع عينه عليه ويدعو. فتبدأ القصة بدعوة إلهية، الله بيدعو إبراهيم، يقول له إبراهيم يلا تعالى ابدأ معايا رحلة عمرك من جديد، ابدأ معايا عهد جديد. وكأني الله بيقول لناس كتيرة انسى اللي فات وتقدر تبدأ معايا من جديد. طب بس أنا بعبد وثن، أنا مش بعبدك أنت، أنا بكرهك. يمكن تقول ربنا كلمات زي كده، حتى لو دي كلماتك الله بيقول لك يلا ابدأ معايا من جديد، اعبدني من جديد، تعالى نعيش رحلة العمر الباقية، تعالى السنين الأيام اللي باقية نمشيها معا. يا رب أنا في أور الكلدانيين، أنا بعبد أوثان، أنا مش الواحد اللي ينفع تشاور عليه، أنا مش في الكنيسة، أنا مش الشخص اللي ينفع أمشي معاك. الله يقول لك أبدا، أنت الوحيد اللي أنا بحط عيني عليك، أنت اللي بشاور عليك وأقول لك يلا. يظهر ربنا لأبونا إبراهيم وهو في أور الكلدانيين ويدعوه دعوة عظيمة. بس الكتاب المقدس يقول في أعمال 7 آية جميلة، عشان إبراهيم يفهم الدعوة دي ظهر إله المجد لأبونا إبراهيم. الله ظهر بكل مجد، بكل مجد. المجد هو الجلال والجمال. الله بمجده بيعلن لينا في كل يوم يلا ابدأ معايا، امشي معايا. خسارة تنهي عمرك كله في الحتة اللي انت اتولدت فيها واللي بتموت فيها. مش فكرة دعوة ربنا انك تسيب المكان اللي انت عايش فيه زمنيا، لكن تسيب حياة قديمة عمالة تعبد فيها أصنام، عمالة تعبد الله اللي مش مفهوم بالنسبة لك، عمالة تعبد الله اللي مش باين بالنسبة لك. تعال لإله المجد، يظهر إله المجد الواحد وكأنه أبعد ما يكون عن الصورة. يمكن ناس بتسمع الكلام ده وبتقول أنا أبعد ما يكون عن القصة، مش ممكن يكون الله بيكلمني أنا، مش ممكن يكون الله بيكلم واحد زيي، واحد ليه سنين عمره كلها 40 و50 و60 سنة نسي الله ونسي قصة الله تماما. تخيل معايا واحد زي إبراهيم ده كان ممكن يجاوب الإجابات دي، والله أصر إصرار غير عادي، يقول له أنت يلا يا إبراهيم ابدأ معايا، ابدأ الرحلة من تاني، أنا مصر عليك، أنا بدعوك النهاردة دعوة يا إبراهيم، ابدأ الرحلة، ابدأ معايا خطوات إيجابية. وفي آية جميلة قوي قوي تتقال عن أبونا إبراهيم، رسالة العبرانيين إصحاح 11 وعدد 8، بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. تخيل واحد طالع رايح فين مش عارف، هتعمل ايه مش عارف، طب ايوه ايه الخطوه اللي ناوي عليها مش عارف. بالايمان ابراهيم صدق في الله، نسي كل حاجه، نسي اللي فات، نسي ارضه، نسي بيته، نسي حياته، نسي المشاكل اللي عنده، نسي الامتيازات اللي عنده، نسي كل حاجه، وخرج وهو لا يعلم الى اين ياتي. ابراهيم كم طالع مش عارف باقي الرحله ايه. عايز أقول حاجة، إني أوقات كتيرة جدا وإحنا بنتحرك مش عارفين المستقبل اللي جاي إيه، بس هو عارف، هو شايف الصورة بالكامل، هو شايف تفاصيل الحياة من أولها لآخرها. أنا ما علي إلا أن أصدق وقرر أعيش مع هذه الدعوة، أعيش مع هذه الخطوة الإيجابية. ابدأ،
الله بيدعوك النهاردة، كلمه قل له يا رب أنا بستجيب لدعوة حياتي يا رب، بستجيب للدعوة اللي أنت دعيتها لحياتي، بستجيب للتفاصيل اللي جاية اللي أنا مش عارفها وبحطها بين إيديك يا رب. أنا بقرر أعمل زي إبراهيم بالإيمان، بصدقك وبصدق أني أمشي وراك.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك شريطة ألا تنسى ما تعلمته.

ازيكم يا بنويت، وحشتوني طبعا زي كل مره بتوحشوني قوي. النهارده بقى عامله لكم مفاجاه حلوه قوي، مجمعه لكم حاجات حلوه قوي في الاتيكيت هتفيد كل واحده فيكم، وهتبقى مفاجاه حلوه قوي ليكم. ايه رايكم لو سمينا حلقه النهارده مثلا اتيكيت كل يوم؟ ليه بقى سميناها اتيكيت كل يوم؟ لاني هقول لكم شويه حاجات بنعملها في حياتنا اليوميه. اي نعم هي ملهاش علاقات ببعض يعني، بس هتفيدكم قوي قوي قوي. خلينا نبدا حلقتنا ونقول اول حاجه هتكلم فيها معاكم هو البرفيوم، لانه دي حاجه اساسيه قوي عند البنات، وبتدل كمان على نقطك وشكلك، وبتدل كمان على شخصيتك. ايه بقى اخبار البرفيوم بتاعك؟ انا طبعا مش بسال على نوعه، هل هو غالي ولا رخيص، ولا عن اسمه ايه. والسؤال المهم قوي هنا طريقه استخدامك للبرفيوم. في ناس فينا بقى ايه بتمسك ازازه البرفيوم وكانها ماسكه ايه ازازه مبيد حشر بقى، او في صرصار عايزه تموتها، فتمسك بقى الإزازة وعمالة ترش من فوق لتحت ومغرقة نفسها من فوق لتحت البرفيوم. وده عشان ايه بقى؟ تقولك ايه انا عملت كده عشان ريحة البرفان تقعد معايا اليوم كله بقى، وتبقى مش عشعة والناس كلها تشمها. طبعا الكلام ده جماعة غلط خالص، خلينا ايه نركز كده بكل هدوء. انا المفروض احط البرفيوم بتاعي ازاي؟ حضرتك هتتكرمي بقى وتمسكي ازازة البرفيوم وهترشي رشتين بقى حوالين رقبتك وفي المعصمين. كلنا طبعا عارفين ايه المعصمين دول. وممكن كمان تحطي يعني مفيش مانع خالص انك تحطي رشتين ورا ودانك، ده كفاية قوي قوي قوي. بلاش نمسك الازازة ونغرق هدومنا كلها. حاجة تانية يا جماعة مهمة خالص عشان يبقى عندنا اتيكيت ونبقى كده بنات امامير وشاطرين، اني منفعش خالص ان انصت للكلام اللي بيقوله الناس التانية. يعني ايه؟ منفعش خالص اني اركز مع كلام الناس اللي قاعدين حواليا وبيتكلموا، لان دي حاجة بصراحة مش كويسة خالص. لان طبعا من الاتيكيت انك تسمعي كويس للشخص اللي بيتكلم وبيوجه لك كلام، ده حلو قوي. لكن مش مستحب انك ايه تسمعي الواحدة بتتكلم مثلا في التليفون، او اتنين صحاب بيتكلموا مع بعض في موضوع مثلا خاص او شخصي، او ما انا ايه بقى رامية وداني اشوف بيقولوا ايه وعندي حب استطلاع بقى عايز اعرف. اوعي تعملي كده، لان ده مش من اتيكيت خالص. والاهم من كده بقى انك يعني لو لا قدر الله بقى وسمعتي الكلام غصب عنك يعني، وكان يعني الكلام عدى عليكي كده وانت قاعده، لو حصل كده ما ينفعش تتدخلي في الحوار وتسالي مثلا هاي بنات ايه اللي حصل، طب انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه. ده هيبقى بقى ايه حب فضول منك زياده شويه، انصحك بلاش تعملي. لو انا مثلا هعرف ناس على بعضها لسه اول مره يشوفوا بعض، لازم انا اللي بادر اني اعرفهم على بعض. لما تيجي تعرفي اتنين على بعض ما ينفعش خالص تقولي مثلا دي اسمها كذا وتقولي اسم الاول بس، لا حاولي تقولي اسمها واسم العيله مثلا، او هي تقرب لك ايه مثلا بنت خالتك، صاحبتك في المدرسه، يعني سادة القرابه بيكي. في نقطه مهمه قوي ناخد بالنا منها، لو كنت مثلا في مول او في سوبر ماركت بتشتري حاجات للبيت عندك او في اي مكان عام، هتاخدي بالك انك ما تقفليش الممرات حتى لو كانت فاضيه. يعني ايه؟ يعني انا ماشيه بشتري حاجات فلقيت واحده صاحبتي بقى لسه مقابلاني، هسلم عليها ونقعد بقى نحكي ونجيب في المواضيع ودي عملت ودي مش عارفه ايه وتجيبي بقى ايه كانك بقى صدقتي ما شفتيها وحاسه نفسك قاعده في البيت بقى وعماله تحكي. لا ما نعملش كده، ناخد بالنا ان احنا جماعه احنا في سوبر ماركت مش في البيت، بلاش نفتح مواضيع اوفر ونحكي، ونراعي كمان ان في ناس ورانا عايزه تعدي وفي ناس عايزه تشتري زينا بالظبط يعني. فخلي الكلام والحكه ده يا اما في التليفون يا اما تزوروا بعض وتتكلموا زي ما انتوا عايزين.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are delighted that you tuned in to listen to the rest of this program on the life of Abraham.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في بقية هذا البرنامج عن حياة إبراهيم.
0: In our last broadcast in Genesis chapter 15,
1: في حلقتنا الماضية في الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين,
0: we left Abraham on an emotional and spiritual peak.
1: تركنا إبراهيم فوق ذروة عاطفية وروحية.
0: God passed between the pieces of the sacrifice to confirm his covenant.
1: كان الله يمر بين قطعتين من الذبيحة لكي يؤكد عهده.
0: Now you would think that Abraham would spend the rest of his life continually trusting and waiting for the Lord.
1: وكنا نتوقع أن إبراهيم يظل بقية عمره وهو باستمرار يثق في الرب وينتظره.
0: But instead, in a moment of impatience, he did an about face.
1: ولكنه بدلا من ذلك وفي لحظة من لحظات التبرم والتلهف ونفاد الصبر,
0: and stumbled headlong into the biggest mess he had ever made in his life.
1: تعثر فهوى إلى أكبر مأزق أوقع نفسه فيه في حياته.
0: You may remember I told you in the last few broadcasts that testing always nips at the heels of blessings.
1: وقد تذكر أيها المستمع الكريم أنني قلت لك في الرسائل القليلة الأخيرة إن التجربة والامتحان يبرزان فجأة في أعقاب البركات.
0: For if Genesis 15 is called the chapter of faith,
1: فإذا كان الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين يمكن أن يسمى أصحاح الإيمان,
0: then Genesis chapter 16 is a chapter of defeat.
1: فإن الأصحاح السادس عشر هو أصحاح الهزيمة.
0: If in Genesis 15 Abraham walked by faith,
1: إذا كان إبراهيم في الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين قد سار بالإيمان,
0: in Genesis 16 he walked by sight.
1: فإنه في الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين قد سار بالجسد.
0: If in Genesis 15 Abraham listened only to God,
1: إذا كان إبراهيم في الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين قد أنصت لله فقط,
0: in Genesis 16 he did what Adam did and listened to his wife.
1: فإنه في الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين فعل ما فعله آدم وأنصت إلى زوجته.
0: My listening friends, don't misunderstand me here.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو ألا تسيئوا فهمي هنا.
0: Wives are wonderful counselors.
1: الزوجات قد تقدمنا مشورة رائعة.
0: But on this occasion, Sarah wrongly misled Abraham.
1: ولكن في هذه المناسبة قادت سارة إبراهيم إلى طريق خاطئ.
0: And he acquiesced and followed her to sin.
1: وأذعن هو لها وتبعها إلى الخطية.
0: That does not mean that Abraham was perfect.
1: ليس معنى هذا أن إبراهيم كان كاملا.
0: I want to remind you that it was Abraham who asked Sarah to lie for him when they went to Egypt.
1: أود أن أذكرك أن إبراهيم كان هو الذي طلب من سارة أن تكذب عنه عندما ذهبا إلى مصر.
0: Far from putting the blame on Sarah, it was Abraham who should have known better.
1: وبعيدا عن محاولة إلقاء اللوم على سارة, كان المفروض أن إبراهيم يكون أفضل علما منها.
0: Do you remember from the last broadcast when Abraham reminded the Lord of planning his life according to the law of the land?
1: أتذكر من إذاعتنا الماضية عندما ذكر إبراهيم الرب بخطة الميراث طبقا لوعد أور الكلدانيين؟
0: Do you remember what God said?
1: هل تذكر ماذا قال الرب هناك؟
0: In effect, God said, Abraham, you cannot do this.
1: في الواقع الله قال لإبراهيم, يا إبراهيم أنت لا يمكن أن تفعل ذلك.
0: Let's read verse 4 of chapter 15 once again.
1: دعنا نقرأ مرة أخرى العدد الرابع من الأصحاح الخامس عشر من سفر التكوين.
0: Then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir, but a son coming from your own body will be your heir.
1: فإذا كلام الرب إليه قائلا, لا يرثك هذا, بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك.
0: Sarah had two problems with this.
1: كان لسارة في هذا الأمر مشكلتان.
0: Number one.
1: الأمر الأول.
0: She was thoroughly frustrated because she was unable to become pregnant.
1: كانت يائسة تماما لأنها لم تكن تستطيع أن تصبح حاملا.
0: Some of you will understand Sarah's heartache.
1: إن بعضكم أيها المستمعون يفهم حقيقة وجع قلب سارة.
0: Secondly.
1: الأمر الثاني.
0: It did not seem that at her age she would be able to have her own baby.
1: لم يكن يبدو أنها في هذه المرحلة من عمرها يمكن أن يكون لها طفل خاص بها من أحشائها.
0: So she did what was customary of those days for a barren woman who could not have a child of her own.
1: ولذلك فحسب عادات تلك الأيام كانت المرأة العاقر التي لم يكن ممكنا أن يكون لها طفل من أحشائها.
0: She gave her maid to her husband so that the maid could bear a child by the husband.
1: أنها كانت تعطي جاريتها لزوجها حتى تستطيع الجارية أن تحمل طفلا من زوجها.
0: This is symbolically at least as if the baby was born of the wife.
1: وهذا من الناحية المجازية على الأقل كما لو كان الطفل قد ولد من الزوجة.
0: So in verse 2 of chapter 16, Sarah tells Abraham, God has prevented me from having a baby.
1: ولذلك كما نقرأ في العدد الثاني من الأصحاح السادس عشر قالت سارة لإبراهيم الله قد منعني من أن يكون لي طفل.
0: Well, if she's going to blame someone, it might as well be God, right?
1: ومعنى هذا أنها إذا كانت تريد أن توجه اللوم إلى شخص ما فإنها هنا توجه اللوم إلى الله نفسه، أليس كذلك؟
0: So she believed that God closed her womb.
1: لقد آمنت أن الله هو الذي أغلق رحمها.
0: But she could not believe that he could open her womb.
1: ولكنها لم تكن تستطيع أن تؤمن أنه كان أيضا قادرا على فتح رحمها.
0: How many of us blame God when things go wrong?
1: كم من الكثيرين منا من يلومون الله عندما تسير الأمور في طريق خاطئ.
0: And we cannot believe that God can bring good out of these wrong things.
1: ونحن لا نستطيع أحيانا أن نؤمن أن الله يستطيع أن يخرج منها خيرا.
0: But that is wrong thinking.
1: ولكن هذا أسلوب خاطئ من التفكير.
0: Sarah's action was the epitome of self-sacrifice.
1: كان عمل سارة مثال التضحية بالنفس.
0: But sometimes we do the wrong thing with good motives.
1: ولكننا أحيانا نعمل الخطأ بنية طيبة.
0: And that does not glorify God.
1: وهذا لا يمجد الله.
0: Sarah was trying to circumvent and short-circuit God's plan.
1: كانت سارة تحاول أن تلجأ إلى الحيلة والمراوغة وأن تختصر خطة الله بطريق غير مباشر.
0: So she misled Abraham away from the path of obedience and trusting in God's promises on God's schedule.
1: ولذلك قادت إبراهيم خطأ في طريق بعيد عن الطاعة وبعيد عن الثقة في المواعيد الإلهية طبقا للجدول الزمني الإلهي.
0: She not only wronged Abraham, she wronged Hagar and she wronged herself.
1: وهي بذلك لم تسئ إلى إبراهيم فقط ولكنها أساءت إلى هاجر وإلى نفسها أيضا.
0: By trying to rob herself from being the matriarch of a great nation.
1: بمحاولتها أن تسلب من نفسها فرصة أن تكون الأمة الرئيسية لأمة عظيمة.
0: I want us to stop for a moment and begin to meditate on this magnificent song.
1: أود أنني أتوقف معكم قليلا ثم أتأمل معكم في هذه الترنيمة الجميلة الرائعة.

0: Welcome back.
1: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: Wasn't that a great song?
1: أو لم تكن تلك الترنيمة رائعة بالفعل؟
0: My listening friends, listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تنصتون جيدا.
0: Christians often make the same double-edged mistake that Sarah made.
1: المؤمنون كثيرا ما يرتكبون نفس الخطأ ذا الحدين الذي ارتكبته سارة.
0: Namely, presuming on God's grace on the one hand,
1: وهو التسليم بنعمة الله من ناحية,
0: and trying to help God out on the other.
1: ومحاولة مساعدة الله من ناحية أخرى.
0: What about Abraham?
1: فماذا عن إبراهيم؟
0: Well, he went right on with the program.
1: لقد ظل سائرا حسب البرنامج.
0: He did not pray.
1: فلم يصلي.
0: He did not go to Bethel to check with God.
1: لم يذهب إلى بيت إيل ليراجع الأمر مع الله.
0: It was a natural thing to do.
1: وكان هذا هو الشيء الطبيعي الذي كان عليه أن يفعله.
0: And when something is natural, it is not supernatural.
1: وعندما يكون شيء ما طبيعيا فهو إذن ليس خارقا للطبيعة.
0: But what an awesome God we have.
1: ولكن ما أرهب إلهنا.
0: He is famous for picking up the tattered threads of our disobedience and weaves them into something beautiful.
1: إنه معروف بأنه يلتقط الخيوط الممزقة لعدم طاعتنا وينسج منها شيئا جميلا.
0: He is famous for pasting together the fragments of fractured lives into beautiful pictures.
1: هو معروف بأنه يجمع خرق حياتنا المهلهلة ويصوغ منها صورة جميلة.
0: He specializes in taking the throwaway material and produces a beautiful quilt out of them.
1: هو متخصص في أنه يجمع المادة المستغنى عنها وينتج منها لحافا جميلا.
0: So Abraham and Sarah finally found out a way to help God perform his miracle.
1: وظن إبراهيم وسارة أنهما قد وجدا أخيرا طريقة يساعدان الله بها أن يحقق معجزته.
0: Listening friends, I want you to listen very carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أود أنكم تنصتون إلي جيدا.
0: When God intervenes, he doesn't need any help.
1: عندما يتدخل الله فهو لا يحتاج إلى أي مساعدة.
0: In fact, the opposite is true.
1: الحقيقة أن العكس هو الصحيح تماما.
0: When we step out of God's plan, we try to do it ourselves and we can be sure that strife will follow.
1: عندما نخطو خارج خطة الله ونحاول أن نعالج الأمور بأنفسنا، عندئذ على وجه التأكيد يحدث الصراع والمتاعب.
0: When the flesh and the old nature intrude in the work of the church of God, division is inevitable.
1: عندما يدخل الجسد والطبيعة القديمة عنوة إلى عمل كنيسة الله، فإن الانقسام لا محالة أن يحدث.
0: Whenever we let our desire to get out of control, we leave behind a trail of broken pieces and broken lives.
1: وعندما نسمح لرغباتنا أن ينفلت زمامها، فإننا سنجرجر خلفنا كثيرا من الأجزاء المكسرة والحياة المحطمة.
0: So in this case, little Ishmael came on the scene.
1: وهكذا وفي هذه الحالة يأتي إسماعيل الصغير إلى المشهد.
0: Born to an unhappy Sarah.
1: يولد من سارة غير السعيدة.
0: Born into every tension and resentment.
1: يولد في وسط التوتر والغيظ والاستياء.
0: No wonder he was called a wild donkey of a man.
1: لذلك لا غرابة أن دعي إنسانا وحشيا.
0: My listening friends, listen again.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون مرة ثانية جيدا.
0: Sarah seemed to have forgotten that she is the one who instigated this whole problem.
1: ويبدو أن سارة قد نسيت أنها كانت هي التي أثارت كل هذا الإخفاق.
0: Imagine Abraham's confusion.
1: تصور معي مدى ارتباك إبراهيم.
0: He knew that this was Sarah's idea.
1: لقد كان يعلم أن تلك كانت فكرة سارة.
0: And yet Sarah blamed it on Abraham.
1: ومع ذلك فإن سارة وجهت اللوم إلى إبراهيم.
0: Yes, refusing to accept responsibility for her action is not a modern day phenomena.
1: وهكذا نرى أن رفض الاعتراف بمسؤوليتنا عن أعمالنا ليس مجرد ظاهرة عصرية.
0: Adam blamed Eve and Eve blamed Satan.
1: فقد وجه آدم اللوم إلى حواء وألقت حواء باللوم على الشيطان.
0: And here Sarah sought to place the blame on Abraham.
1: وهنا نرى أن سارة حاولت أن تلقي باللوم على إبراهيم.
0: Poor old Abraham, he was living in a house with two feuding women.
1: وكان الرجل المسن المسكين إبراهيم يعيش في بيت مع سيدتين كل منهما تحمل مشاعر العداء والضغينة تجاه الأخرى.
0: Men, I want you to learn from Abraham. Learn how you handle this situation.
1: أيها الرجال، أود أنكم تتعلمون من إبراهيم كيف عالج ذلك الموقف.
0: Abraham understood the first lesson of survival, which is called surrender.
1: تعلم إبراهيم أن الدرس الأول للبقاء على قيد الحياة قد يسمى التسليم.
0: He knew he couldn't go to work and get away from home.
1: أدرك أنه لم يكن يستطيع أن يذهب إلى العمل وأن يفر من البيت.
0: Most of us prefer to run away from our problems.
1: معظمنا يفضل أن يهرب من مواجهة مشاكلنا.
0: Rather than trying to deal with problems.
1: أفضل من محاولة التعامل مع المشكلة ومواجهتها.
0: But what they often don't realize is this.
1: الأمر الذي غالبا لا يدركونه هو هذا.
0: That they are carrying their problems right with them.
1: أنهم يحملون معهم مشاكلهم أينما يذهبون.
0: But the angel of the Lord appeared to Hagar.
1: ولكن ملاك الرب ظهر لهاجر.
0: And Hagar tried to escape from the house situation.
1: وحاولت هاجر أن تهرب من مواجهة هذا الموقف في البيت.
0: But then the angel of the Lord came to her and told her what she did not like to hear.
1: ولكن ملاك الرب جاءها وقال لها شيئا ما لم تكن ترغب في أن تسمعه.
0: He said, "Return and submit."
1: قال لها ارجعي واخضعي.
0: Most of us pray that God would change our circumstances.
1: معظمنا يصلي أن الرب يغير ظروفنا وأحوالنا.
0: Most often, when I pray that kind of prayer, I hear the Lord to be saying the following.
1: وفي معظم الأحيان عندما أصلي صلاة من هذا النوع أكاد أسمع الرب يقول لي
0: I want to change you to suit your circumstances.
1: إنني أريد أن أغيرك أنت لتتلائم مع ظروفك.
0: And so Hagar comes back and to live with Sarah 13 more years.
1: وهكذا تعود هاجر لتتحمل وتصبر وتعيش مع سارة لمدة 13 عاما أخرى.
0: At this point of time, at the end of chapter 16 of the book of Genesis, Abraham was 86 years old.
1: وفي هذه النقطة في نهاية الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين كان إبراهيم قد بلغ 86 من عمره.
0: We are going to stop our study here, and in our next broadcast we will continue.
1: أود أننا نتوقف هنا عن دراستنا وفي حلقتنا القادمة سوف نستأنف حديثنا.
0: I want to tell you what Abraham did between the age of 86 and 99.
1: سأخبركم في الحلقة القادمة ماذا فعل إبراهيم بين 86 و99 من عمره.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى ذلك الحين أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج إلهي قادر.
0: كل آلة صورت ضدك لا تنجح. أشعياء 54 وعدد 17. ختم الرب بالفشل على كل آلة يصورها العدو ضدك.
1: بيقضي العدو فترات طويلة يراقب أولاد الرب علشان يعرف إيه وفين نقطة ضعفهم. واحد نقطة ضعفه الشهوة، والتاني نقطة ضعفه الفلوس، والتالت نقطة ضعفه كبرياءه واعتزازه بنفسه، وهكذا. بيبدأ العدو باهتمام أنه يصور آلة حرب ضد كل مؤمن على حدة على حسب الثغرات اللي هو شايفها فيه. أثناء ده ما بيحصل بيكون الرب صامت، ما بيرضوش أحيانا يحبط خطط العدو من أول لحظة، ويطمن العدو أن أدواته بتتصور، ويهني نفسه أن نهاية المؤمن ده خلاص بتقرب، وأنه هيصطاده هيصطاده وما فيش مفر. فاكرين معايا أن ده نفس اللي حصل بالنسبة لواحد اسمه مردخاي في العهد القديم في سفر إستير؟ ترك الرب همان يعد الخطة ويصنع صليب علشان يصلب عليه مردخاي البار، لكن بعد ما وصلت خطة همان لنهايتها، وبعد ما شعر في نفسه أن مردخاي انتهى أمره، بدأت خطة الرب. وأصدر الرب فرمان بأن الخطة نفسها تتقلب على همان، وكأنه ساب العدو يتعب علشان في النهاية يدمر نفسه بنفسه. ومن ناحية تاني كانت أعظم فرصة مش بس لإحباط الخطة دي ضد مردخاي، لكن الرب دايما كان بيخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. ما يهموش بس الانتصار، لكن دايما يطلع بغنيمة العدو لصالح ولاده، يكرم مردخاي الإكرام اللي كان عدوه بيتمناه لنفسه. الرب سلب العدو، الرب جرد العدو مش بس من قوته، ولكن حتى من شكايته ضد أي واحد من ولاده. وطبعا كونك من ولاده أو من بناته ده ملهوش طلب إنك تستحق في ذاتك أو لا تستحق، ولا إنك بريء أو مظلوم. كونك من ولاد الرب فالرب هو المسؤول عن حمايتك، شيء يخلي قلبك يتملي بالأمان. إلهك حي، الإله اللي أكرم يوسف واللي عوض أيوب، اللي أنصف مردخاي واللي بارك يعقوب، هو هو لم ولن يتغير. وده في حد ذاته أكبر ضمان إن المعركة مهما اختلفت تفاصيلها لكن ليها نفس النهاية.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم أوليفيا أشرف، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا.

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
1: يا للعار، سلسلة نسب المسيح مليانة بالزمات. هكذا قال اللي بيهاجموا الكتاب المقدس واللي بيهاجموا شخص المسيح. طبعا لما يقولوا ان سلسلة نسب المسيح فيها زنات عندهم حق، لم ننكر على الاطلاق، ونقول بكل شجاعة ومفيش اي عيب ان اقول الكلام ده. لما نبص في سلسلة نسب المسيح في متى واحد بيتكلم عن اربع نساء في السلسلة، فبيتكلم عن ثامار، وثامار دي هي اللي عشرت يهوذا واتجع معاها وهو ما يعرفش ان دي مرات ابنه، وفيه راحاب اللي الكتاب قال عنها حتى في عبرانيين 11 راحاب الزانية، وفيه راعوث المؤابية، وبعدين يقول عن داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يقصد بث شبع اللي داود زنى معاها. فلما نيجي نقول في زنات، في زنات، خد بالك لحاجة مهمة جدا. واحد قال طب ليه ذكر دول وما ذكرش النساء التقيات زي رفقة زي سارة؟ ليه ما ذكرش النساء التقيات؟ ليه؟ أقول لك ببساطة شديدة جدا، لما تبص في نفس إنجيل متى الأصحاح الأول آية 21، لما يجي الملاك يبشر بميلاد يسوع يقول كده: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. نحن لا نجد خجلا أبدا على الإطلاق إن نقول إن يسوع في النسل بتاعه بعض الزنات. وما المشكلة؟ الزاني إنسان، لكن هل نعمة الله تخلصه؟ تخلصه. النص اللي قدامنا ده يقول لنا بالضبط ما أروع النعمة، ما أقوى النعمة التي تخلص أشر الناس، بل أحط الناس، وتسجلهم في لوحة الشرف. وأرجو أنك تلاحظ معايا وأنا بقول أربع نساء، تلاقي اتنين يهود واتنين أمم. لما بيتكلم عن رحاب، منين رحاب؟ أممية. راعوث منين؟ مؤابية. لكن لما بيتكلم عن بث شبع أو ثمار يهوديات، فيسوع جهل اليهود وجهل الأمم وجهل أشر الناس والأحط الناس، بس مش بيسيب الإنسان في نفس مستوى شره ولا في نفس مستوى فساده. يسوع بيخلص أشر الناس. يوم ما جه ووقف مع المرأة السامرية، كان مالها المرأة السامرية؟ ده قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت ليس لي زوج. قال لها حسنا قلت، لك كام؟ خمسة، والذي معك الآن ليس هو زوجك. لكن المرأة السامرية اتحولت لإيه؟ قديسة عظيمة، قديسة عظيمة، من أمسكت في ذات الفعل. وجابوها اليهود علشان يرجموها، ويسوع عارف ده، لكن قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وبعدين في الآخر يقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك. يسوع اعتبر مجرد صمتها وعدم تبريرها لنفسها وسكوتها وخجلها إنها توبة، وقبل توبتها وادها الخلاص والتبرير. القديس أغسطينوس كان شرير جدا جدا، في مذكراته كتب أنا علمت الشيطان خطايا، لكن قبل الرب وتخلص وأصبح واحد من أعظم قديسين المسيحية. شاول الطرسوسي اللي كاتب تلت العهد الجديد، تلت العهد الجديد، الرب قابله، اللي يقول عن نفسه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها ويغيره من شاول العنيف العنيد الإرهابي الدموي إلى إنسان قديس. فأنا عايز أقولك نحن لا نخجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن أن يسوع المسيح أقوى من أشر خطية ومن أصعب خطية، وده اللي عايز أقوله لك. هل أنت ساقط في الخطية؟ مفيش خطية أكبر من نعمة ربنا، مهما كانت خطيتك، بس قل له ارحمني، بس قل له امسك بإيدي، هيمسك بإيدك، هيرحمك، بل هيطلع منك قديس عظيم. والرب معك.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضا المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هتكلم معاكم على أنواع البشرة، هنعدي عليهم بسرعة، وكمان هحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها في البيت ومناسبة لأنواع بشرتكم. أول نوع من أنواع البشرة هو البشرة العادية، ودي بشرة الطفل وكلنا بنتولد فيها. لما بنكبر بتتقسم نوعين أساسيين، البشرة الجافة ودي بتبقى رقيقة بتميل إنها تكون شفافة ومحمرة ويبان فيها العجز بسرعة، وغالبا بتبقى بشرة حساسة. تاني نوع بشرة هي البشرة الدهنية، ودي بتبقى بشرة سميكة مش بيبان فيها العجز بسرعة أو التجاعيد، بتزيت وممكن يطلع فيها حبوب. البشرة التالتة هي بشرة مختلطة، وغالبا بتكون دهنية عند القورة المناخير والدقن، ونشفة أو جافة عند الخدود وحوالين البق. هنروح فاصل صغير ونرجع، واستنوني علشان أحكي معاكم عن الماسكات الطبيعية.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بناويت، وعايزة أحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها أي يوم في البيت. أول ماسك، ماسك بياض البيت، وده بيرطب وبينعم البشرة. وده تعمليه إزاي؟ باتنين بياض بيضة واتنين معلقة كبيرة زبادي، تحطيه على بشرتك دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تاني ماسك، ماسك الأوت ميل أو الشوفان مع الزبادي، وده مناسب لكل أنواع البشرة، بينظف البشرة وبيديها إحساس إن هي شابة وبتتنفس. وده عبارة عن معلقة كبيرة شوفان مطحون ومعلقة كبيرة زبادي وكم نقطة عسل. حطيه على وشك لمدة 10 دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تالت ماسك هو ماسك سكراب السكر، 2 معلقة كبيرة سكر و3 معالق مية دافية أو زيت زيتون لو بشرتك جافة. دوبي السكر في المية كويس عشان ما يعورش وشك. حطيه على وشك وبرقة اعملي مساج لبشرتك واشطفيه بمية دافية أو بفوطة مبلولة دافية، وممكن تسخني الفوطة في الميكرويف لكن تأكدي إنها مش سخنة مولعة.

0: فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت نصحي. لو حد جاب لك هدية هتبقى مبسوط؟ طب لو الهدية دي غالية جداً أكيد هتبقى مبسوط أكتر. زمان في الهند كان الأغنياء بس هما اللي بيتقال عليهم مهرجة، يعني المهرجة ده لقب هندي بيدوه للأغنياء جداً. لو خسر حد منهم ثروته لأي سبب من الأسباب بيتسحب منه اللقب ده تاني. طب إيه علاقة ده بالهدية؟ أصبر على رزقك، أنا جاي لك في الكلام أهو. في الوقت ده في الهند كان ممكن حد من الطبقة المتوسطة يبقى غني ويتنقل من شخص عادي لشخص غني، وممكن ياخد ساعتها لقب مهرجة. لكن باقي الأغنياء مش بيعجبهم الحكاية دي قوي، إزاي واحد عادي يبقى بين يوم وليلة زيه زينا وينضم كمان لصفوة المجتمع؟ فبيتفق الأغنياء دول مع بعض إنهم يقدموا له هدية. إيه؟ يعني متضايقين منه فبيقدموا له هدية؟ لا، ومش أي هدية، دي أغلى هدية، فيل أبيض. وطبعاً المهرجة الجديد بيقبل الهدية بكل سعادة. وهتقولي إيه المشكلة؟ ما هو لازم يقبل، ده شخص جاله هدية وغالية كمان. هو ده بقى الفخ. الفيل ده مش زي أي فيل، ده لازم يتعامل معاه معاملة خاصة جداً لأنه بيعتبر من الأشياء المقدسة في الهند، يعني ياكل خضار وفاكهة بكميات كبيرة وتتقدم له في أطباق من ذهب وفضة ويجيب له ناس مخصوصة عشان تعتني بيه. ولأن المهرجة الجديد عايز يثبت لجميع أنه غني، وطبعاً لأنه مش فاهم الحيلة بتاعتهم بيصرف على الفيل ده ببزغ، وبكده بيقع في الفخ لأنه هيفضل يصرف كده لغاية ما فلوسه ما تخلص ويرجع تاني شخص عادي مرة تانية، وبكده بقى ينجح الأغنية إنهم يطردوه من دايرتهم ويفقد لقب المهرجة بس من غير أي مشاكل. شيء جميل إنك تعيش كويس وتلبس كويس ويبقى شكلك من برة حلو، لكن المشكلة لما يبقى ده كل هدفك كده بتتحول بمنتهى السهولة لعبد للمظاهر اللي مش بتنتهي. يعني لو بتجري ورا موضة اللبس علشان تبقى زي أفضل الناس في المجتمع من وجهة نظرك، أحب أقولك هتتعب قوي، لأن الموضة كل يوم في تغيير. طب بلاش الموضة، لو عايز تبقى أحسن واحد في وسط أصحابك امسك في إيدك أحدث موبايل، بس ساعتها هتبقى وقعت في شر أعمال لأن الموبايلات بتتغير أو بتغلى أكتر ما بنتكلم بيها. الفكرة كلها إنك ما تبقاش عبد لأي مظهر، وخصوصا لو عشان تصاحب مجموعة معينة من البشر اللي ليهم طريقة حياة بشكل معين ومش بيصاحبوا أي حد غير لما يكون شبههم. أنت إنسان رائع في ذاتك، مش اللي بتملكه ولا باللي بتلبسه. أنت إنسان من صنع الله اللي هي أفضل وأجمل صنعة وهيئة، خليك فخور بيها. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية، كانت معكم ميرفت نصحي.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين، مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته، فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة غريب شوية، لأننا هنتكلم عن حشرة. حشرة غيرت حياة بلد بأكملها. عنوان حلقتنا النهاردة باسم خنفساء القطن. في قلب الشارع الرئيسي لمدينة انتربرايز بولايه ألباما الأمريكية، في نصب تذكاري من أغرب النصب التذكارية في كل العالم. نصب محفور على حجر لحشرة ضارة. إيه هي؟ إيه قصتها؟ ده اللي هنكلمكم فيه في حلقتنا النهاردة. من ساعة ما عرفت المدينة دي الزراعة وفلاحينها بيبذلوا كل جهدهم علشان ينتجوا أكتر وأحلى محصول للقطن، ولأنه هو محصولهم الرئيسي، لو زاد وازدهر زاد غناهم وارتفع مستوى معيشتهم، ولو انهار انهارت معاهم كل أملهم وأحلام. وفي سنة من السنين بعد ما محصول القطن قرب يطلع، حصل أمر مؤسف جدا. حصل هجوم خطير من حشرة خنفساء القطن اللي قضت على المحصول كله وضاع كل أمل حتى في نجاة لو جزء قليل من المحصول. ومع الخسارة الكبيرة، لكن حاولوا علماء الزراعة البحث عن الأسباب ومحاولة الخروج من المشكلة. البلد خسرت المحصول ومفيش إنتاج، لكن أخيرا اتوصلوا إنهم يزرعوا الفول السوداني بدل القطن. وبالفعل خلعوا كل أشجار القطن وزرعوا بدلها الفول السوداني. والعجيب والغريب إن محصول الفول السوداني تفوق في إنتاجه عن محصول القطن، وكمان حتى في فلوسه بشكل غريب فرق كتير جدا عن محصول القطن، لدرجة إن البلد دي صارت أكبر المناطق المنتجة للفول وأطلق عليها بمركز الفول العالمي. وإيه كانت النتيجة؟ إن سكان المنطقة اغتنوا جدا، ولكنهم ما نسيوش فضل خنفساء القطن عليهم، علشان كده شهدوا ليها نصب تذكاري كبير في أهم موقع بمدينتهم. عزيزي المستمع، في كتير نوع من الألام من هذا الصنف، صنف خنفساء القطن اللي بيسمح بيها الله في حياتنا، زي مثلا حرمنا من أشياء عزيزة علينا، خسارة غير متوقعة، أبواب تتقفل بعد ما تتفتح بشوية صغيرة، حاجات كتير كل واحد فينا مر بيها في حياته، لكن بسببها بنتمتع بأمور أعظم، ونلاقي بعد كده ربنا بيفتح أبواب نجاح أكبر وأحلى من اللي فاتت. علشان كده في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، وآية تاني بتقول لست تعلم أنت الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. صديق المستمع، إن المر اللي بيختار الله ليك أفضل بكتير من الحلو اللي بتختاره لنفسك. فكم من كوارث رهيبة ومفجعة تحولت إلى بركات كبيرة، بل كم من نعم كتير جت من خلف أحداث قصر، وقد إيه فجرت الزلازل الرهيبة الكتير من ينابيع المياه العذبة، وقد إيه أنضجت أشعة الشمس المحرقة الكتير من الثمار. فأحيان كتير تكون الألام هي الوسيلة الوحيدة اللي بتكشف عن معاني عميقة للحياة. عزيزي المستمع، درس حلقتنا اليوم اللي بنشوفه النهاردة شر بكرة هيبقى خير، ولابد ان تيجي المكسب في صوب الخسارة، فما تفشلش وما تخافش وما تفقدش الأمل، لأن في كل تجربة فشل في خبرة جديدة وكمان فكرة جديدة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نباتك.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك: إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير، أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، ومعانا ضيفنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا بيك يا هايدي. أهلا.
0: في برنامجنا احنا بنتكلم عن قضايا أو أحداث بتدور في الكتاب المقدس وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. دكتور ناجي، عايزين نتكلم شوية عن الإنسان أصله قرد ولا لا؟ احنا بالبلدي كده نقول أصل الإنسان أصله قرد، ايه رأي حضرتك في المعلومة دي؟
1: لا، هو الحقيقة علماء النشوء والارتقاء اللي هم مش مؤمنين بكلمة الله الصادقة ولا بخلق آدم ما بيقولوش كده. هم بيقولوا ايه؟ ان في حاجة اسمها الكومن انسيستور، الجد التخيلي الأعظم. ده ملوش حفريات ولا حاجة، هو تخيلي، يعني هم بيتخيلوه. بيقولك ان فرع منه اتفرع للقرود والأنسانيس، وفرع تاني اتفرع للإنسان. فبيقولوا ان احنا لينا جد مشترك أعظم، لكن ما فيش حفريات لهذا الجد ولا آثار ليه بالمرة، هو تخيلي. وبعد كده التفريعة دي فروع للشمبانزي، وفروع تاني للإيبس، وفروع تاني للإنسان.
0: إيه الإيبس ده؟
1: الإيبس ده نوع من القرود يعني، بس أقرب للإنسان في تركيبه الجسماني.
0: بس إيه رأي حضرتك في الحفريات؟ يعني الحفريات بتظهر، مثلا أنا قريت فعلا من قريب حفرية لقوها في سوريا، شخص وشه هو إنسان لكن الوش بتاعه فيه ملامح القرد.
1: لا، ده بقى كلام جرايد، معلش عايز أقولك لازم التقرير ده أنا حب أشوفه لو عندك. لكن حتة ملامح وش، وما فيش حاجة اسمها ملامح وش، لأنه ما فيش لحم على الوش خالص، بيلاقوا العظمة بس.
0: أنا قصدي الجمجمة، يعني الجمجمة بتاعته جمجمة إنسان لكن
1: لا، اللي بيعرفنا جمجمة إنسان أو جمجمة قرد هو إن في حاجة اسمها زيجوماتيك آرش هنا، اللي هو زي حتة كده تحت العين عظماية نحطها موازية للأرض. لو لقينا إنه الوش ده مستقيم متوازي، ده معناها إنه غالبا يكون إنسان. لو لقينا إنه مايل لقدام، ده معناها إنه غالبا يكون قرد. ده أحد الفروق. في طبعا أماكن في الجمجمة، مثلا حاجة اسمها الفورامين ماجنم، اللي هو فتحة في قاع الجمجمة أو في أسفل الجمجمة اللي فيها العمود الفقري واتصاله مع المخ. دي موقعها مختلف بالنسبة للقرد وبالنسبة للإنسان. حجم الجمجمة بتاعة القرد حوالي 400 ملي، حجم الجمجمة بتاع الإنسان حوالي 1200 ملي. ففي اختلافات في الحجم وفي التشكيلة بتاعتها، فيقول لك هي يشبه كذا، لكن ما حدش يقدر يجزم ويقول إن هي دي بتاعة الحلقة المتوسطة بين الإنسان والقرد.
0: يعني في شيء يثبت إنه هي أكيدة كده.
1: هي دي مش إثباتات، ما دي المشكلة، إنها بتتقدم لنا في الميديا، في التلفزيون أو في بعض المقالات، على أساس إن دي الحقيقة المطلقة، لكن مش دي الحقيقة بالمرة.
0: طب يا دكتور، في حاجة تانية برضو في الإثباتات العلمية بيقولوا إنه آخر سلسلة الإنسان في جزء كده، لو إحنا كشفنا عليه هو جزء شبه ملوي شوية، ده كان دليل على وجود ديلي لكن تم ضموره بالتطور. إيه رأي حضرتك؟
1: لا طبعا دي كلام مش صح بالمرة، حتى جماعة العلماء بتوع البيولوجي ما بيقولوش الكلام ده بثقة بالمرة. في نهاية العمود الفقري في حاجة اسمها السيكرم، والسيكرم ده بينتهي بحاجة اسمها الكوكسكس. الكوكسك دي عبارة عن شوية عظام صغيرة جدا جدا،
0: هي دي اللي بيقولوا ده ضمور الديل.
1: لا، مفيش دليل على كده. لأن الكوكسك ده حاجة مهمة متصل بيه عضلات كتيرة بيسموها البلفيك فلور، يعني الجزء في الحوض. ودي مهمة جدا عشان تحتفظ بالأعضاء اللي فوق الحجاب ده هو اللي موجود، وليها وظيفة مهمة في الإنسان، لكن دي لا تمثل الديل بالمرة. الديل ده ليه عضلات وليه تركيبة وليه بلاد سبلاي، ليه دم وصل له. فده مختلف تماما عن الكوكسيكس، الحتة الصغيرة دي،
0: يعني ده مش الضمور بتاعها.
1: لا، مش الضمور بتاعها بالمرة طبعا.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور على المعلومات القيمة ديت.
1: شكرا يا هايدي. شكرا
0: عزيزي المستمع، أتمنى تكون استفدت من حلقتنا النهاردة. بس لو عندك أي سؤال خاص بسلسلة آدم، من فضلك اتواصل معانا وإحنا هنكون بالرد عليك. عايز أسيب في الآخر سؤال ليكم لسلسلة جديدة، وهي سلسلة موسى. يا ترى موسى لما عدى البحر وشقه، هل ده كان حقيقة ولا أسطورة؟ منتظرين إجاباتكم، واستنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كانت معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدر.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فلا تصلح أعمالنا الصالحة للتكفير عن خطايانا، لا يشطب الله خطية من خطايانا مقابل عمل صالح نقوم به،
8: ولا الذبائح مع أن الدم هو النفس وسفك الدم هو السبيل إلى المغفرة، نفس مقابل نفس.
9: لكن نفس الحيوان ليست في مرتبة نفس الإنسان،
10: لا الأعمال ولا التقدمات ولا الذبائح.
7: سددت كل المنافذ إلى الغفران.
10: أنا لم أسد شيئا، وهل عندي القدرة على الفتح أو السداد؟
11: لا يقصدك حسام بذلك يا مريم.
10: فمن يقصد؟
11: يقصدنا، يقصد المنطق العقلي الذي نفكر به في المشكلة. نعم يا حسام، إن سدت السبل لا طريق بشري للفداء، الإنسان غير قادر أو مؤهل للقيام بعملية فداء الإنسان.
9: فمن يقدر؟ من يستطيع ذلك؟
10: الذي يستطيع كل شيء، القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى.

0: بدراسة الكتاب المقدس ومتابعة أعمال الله للإنسان ومحاولات الإنسان العودة إلى الله واستعادة الشركة معه، نجد أنه حتى الأنبياء وهم صفوة الناس عجزوا عن الوصول إلى الفدية التي تصلح للتكفير عنهم.
1: لذلك قلت إن الطريق أصبح مسدودا.
2: لكن مريم قالت إن الله قادر على فداء الإنسان
3: بذبيحة جديدة.
0: نعم، لكن لها صفات خاصة وشروط معينة يجب توافرها حتى تكون كافية لتوفي مطالب عدالة الله.
4: أول تلك الشروط أن تكون الفدية مساوية على الأقل لما تفتديه.
1: الحيوان أقل من الإنسان.
2: ليس أقل من إنسان ليفدي إنسان.
0: إنسان مقابل إنسان. فماذا لو كان المطلوب فداؤه هو الإنسان، الناس جميعا؟
3: الناس جميعا؟ كلهم هكذا؟ حزمة واحدة؟
4: حزمة تشمل كل الناس منذ آدم حتى الآن، ومن الآن حتى يوم القيامة.
1: ومن يمكن أن يكون معادلا لكل هؤلاء الناس؟
2: إن سدت الطريق مرة أخرى.
0: وثاني تلك الشروط أن يكون من نفس جنس الإنسان.
3: ماذا تقصد بالجنس يا عم قاسم؟
4: أن يكون إنسانا مثلنا، لا ملاكا أو جنا أو خليقة غيرنا.
1: إنسانا مثلنا لكن يساوي كل الناس.
0: وثالث شرط أن يكون طاهرا، لم تلوثه خطية أو تشب قداسته شائبة. إنسانا خاليا من الخطية خلوا تاما،
4: ومعصوما من الخطية، غير قابل للسقوط في الخطية.
2: تصعبينها يا مريم، ألا يكفي أن يكون خاليا من الخطية؟ تريدينه معصوما منها أيضا؟
4: لست أنا التي تريد، إنما المنطق والعقل هو الذي يحتم ذلك. نحن نفكر تفكيرا عقليا منطقيا يا سمر.
3: وكل ما نقول عقلي منطقي.
0: ورابع تلك الشروط أن يكون مالكا لنفسه، ليس ملكا لأحد. لا يحق لفاد أن يقدم نفسه فدية إن لم يكن مالكا لنفسه.
1: هذا شرط غريب جدا، أي مخلوق مالك لنفسه؟
2: كل مخلوق ملك لخالقه، لله سبحانه وتعالى.
3: فلا يكون مخلوقا؟ لا يكون مخلوقا؟
4: نعم، لا يكون مخلوقا.
0: ولا يمكن الحصول على الغفران والتمتع بالوجود في حضرة الله إلا إذا تم إيفاء مطالب عدالة الله وقداسته.
1: عدالة الله وقداسته لا حد لهما يا عم قاسم.
0: فالفادي يجب أن يكون أيضا له مكانة سامية لا حد لها يا حسام.
4: مكانة تسمح أن يفي بمطالب عدالة الله وقداسته التي لا حد لها.
3: هذه شروط صعبة جدا، مستحيلة.
2: مساو أو أكبر من إنسان من جنسه، طاهر بلا خطية ومعصوم منها،
1: مالك لنفسه، غير مخلوق مملوك للخالق، له مكانة سامية لا حد لها. من يتصف بكل هذه الشروط؟
0: لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى.
1: الله، أستغفر الله، أستغفر الله.
2: الله ليس إنسانا
3: ولا يمكن أن يكون فدية للإنسان.
4: بدون ذلك لا يكون فداء ولا غفران ولا كفارة.

0: حتى تكون مناقشتنا مجدية، تعالوا نتأمل معا من يصلح في ضوء هذه الشروط لأن يكون فاديا.
1: وهل لابد من فاد؟
2: الفداء يحتاج إلى فاد يقوم به.
3: والفداء والفادي هما الطريق الوحيد للغفران كما قلنا.
4: شروطك يا عم قاسم ليست متوفرة في أحد.
1: قلنا إنها متوفرة في الله سبحانه وتعالى،
2: لكن الله هو الذي يطالب بالفدية حتى يمنح الغفران.
3: نعم، هو صاحب الحق في الفدية،
4: فكيف يسددها؟ يسدد الفدية لنفسه،
3: ولماذا لا؟
4: مستحق الفدية يدفع الفدية يتنازل عنها إذن.
1: قلنا لا يمكن بسبب كماله وعدالته أن يتنازل عنها، مشكلة.
2: مستحيل أن يسدد لنفسه، مستحيل.
0: فمن الذي يسدد إذن؟
4: أحد غيره.
0: من به الشروط اللازمة؟
4: لا أعرف.
1: لا أحد يعرف.
2: عقدت المشكلة يا مقاس، لا حل.
3: الله سبحانه وتعالى أوجد الحل.
4: كيف؟
3: أصبح هو الفادي بنفسه، ناب عنا ودفع الفدية لنفسه
4: بالتجسد. أليس هذا ما تقولون؟ الله أصبح إنسانا ومات عنا ليدفع ثمن الخطيئة ويفتح الباب أمام البشرية للغفران.
0: نعم، هذا ما نقوله.

0: أبدي لا براء له منه؟
1: لا، هذا أيضا لا يقبله العقل. لن يترك الله الإنسان هكذا محكوما عليه بالموت الأبدي.
2: هو سبحانه الرحمن الرحيم يريد أن يبرئه من الحكم.
3: وهل نفهم أو نقبل أن نجد إنسانا به الشروط التي يتحتم توافرها في الفادي؟
0: لا، لا يوجد إنسان مؤهل لذلك.

0: أما الله سبحانه وتعالى به كل تلك الشروط، ويستطيع ويريد أن يفدينا ويغفر لنا خطايانا ويبررنا من الحكم، وذلك يتم لو اتخذ لنفسه جسدا وأصبح إنسانا مثلنا،
1: وذلك أمر لا يتعذر عليه.
2: لكنه الله، الله إنسان،
3: ألا يقلل ذلك من قدره؟ أستغفر الله.
4: ويحده ويحدده في جسد بشري.
1: الله لا ينحصر في مكان ما، لا يتحيز بحيز. وجوده في مكان ما لا يمنع وجوده في مكان آخر في نفس الوقت. فالله الموجود في كل مكان يمكن أن يضع نفسه في جسد إنسان،
0: ويكون في نفس الوقت في كل مكان.
1: حل في العليقة وهو يتكلم مع موسى، وكان في كل مكان في نفس الوقت.
0: فلماذا لا يحل في جسد إنسان؟ ولن يفقد يا سمر مجده الذاتي، ولن يقلل من شأنه. لا، مجد الله لا يتعرض للزيادة ولا يتعرض للنقصان على الإطلاق.
3: فلا بد أن يكون هذا الجسد البشري لائقا بالله.
2: إنسان يحتوي الله، أي إنسان يجب أن يكون
4: طاهرا كل الطهر، بلا شائبة، بلا خطيئة، إنسانا كاملا،
1: ليس من زرع بشر، روحيا مقدسا متميزا،
3: لا يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
0: بل يجب أن يعيش ويأكل وينام ويصحو ويتعب ويستريح مثلنا.
3: كيف يا عم قاسم؟ هو الله
0: وهو الإنسان. الفادي يجب أن يكون من نفس جنس الإنسان، إنسان تام بكل ما بالإنسان،
1: ما عدا الخطية.
4: طبعا ما عدا الخطية، لأنه سيقدم نفسه فدية عن الخطاة لله.
0: وهكذا توفرت الشروط وأمكن تحقيقها
1: في المسيح يسوع. يقول بطرس الرسول: إنكم قد افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب، من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل إنشاء العالم.
0: يكفي هذا الآن، شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟ ما هي الشروط اللازم توافرها في الفادي لكي يوفي مطالب عدالة الله؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

0: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: في احتضار يلتفت اللص المصلوب للمخلص المصلوب، وفي انكسار يقول: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فتأتيه الإجابة الفورية بالمراحم الإلهية من فم يسوع فادي البشرية: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. اليوم يا للسرعة تكون معي، يا للصحبة في الفردوس، يا للرفعة. إنها نعمة الله الغنية الموجهة لكل نفس شقية، إنها لي ولك ولكل إنسان يأتي في توبة وإيمان بالمسيح ابن الله معطي الحياة الأبدية.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: قال آدم كلارك في تفسيره على الأصحاح العاشر من سفر التثنية ما ملخصه أن الترجمة السامرية للنص هي الأصح من النص العبري، وقال إن الآيات من 6-9 دخيلة على النص، بحيث لو سقطت لارتبط الكلام ارتباطا حسنا.
2: الذي يعنينا دائما هو النص العبري لأنه القانوني، وهو النص الذي نقلت عنه الترجمة السبعينية باللغة اليونانية. ويبدو أن الترجمة السامرية حاولت الجمع والتوفيق بين ما ورد في تثنية 10 وما ورد في سفر العدد 33. أما النص العبري فباق على أصله. يقول سفر العدد: ثم ارتحلوا عن بني إسرائيل، ثم ارتحلوا من موسيروت ونزلوا في بني يعقان، ثم ارتحلوا من بني يعقان ونزلوا في حور الجدجاد، ثم ارتحلوا من حور الجدجاد ونزلوا في يطبات، ثم ارتحلوا من يطبات ونزلوا في عبرونة. وهذا ما ورد في تثنية 10: وبنو إسرائيل ارتحلوا من آبار بني يعقان إلى موسير، هناك مات هارون وهناك دفن، فكهن أليعازار ابنه عوضا عنه. من هناك ارتحلوا إلى الجدجود، من الجدجود إلى يطبات، أرض أنهار ماء. واضح أن الرحلة الواردة في التثنية هي غير الرحلة الواردة في سفر العدد، والدليل على ذلك أن بني إسرائيل كانوا مضطرين بعد وفاة هارون أن يسافروا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم حتى أرهقوا، لأن الأدوميين لم يسمحوا لهم بالمرور في أرضهم كما جاء في سفر العدد 21. فالعود إلى تلك الجهات السابقة ضايق بني إسرائيل، فساروا في طريق مختلفة، لكن تعين عليهم أن يعرجوا على هذه الأماكن الأربعة بترتيب مخالف للترتيب السابق، ولم يحتاجوا في المرة الثانية إلى النزول في تلك المحطات. لذلك يقول سفر التثنية إنهم سافروا، بينما سفر العدد يقول إنهم نزلوا. ولعل البعض ظن أن هذه الآيات دخيلة لأن موسى كان يقص على بني إسرائيل ما فعله، ثم انتقل إلى الكلام عن رحلات بني إسرائيل، ثم عاد إلى الوعظ.

0: جاء في التثنية 12:15 أمر يبيح لبني إسرائيل أكل الطاهر والنجس، وهذا يناقض ما جاء في تثنية 14:3 الذي ينهى عن أكل النجس.
1: لا تناقض، فقد انقسمت الحيوانات حسب الشريعة الموسوية إلى الحرام للأكل والذبائح معا مثل الأرنب والخنزير، وهناك الحرام للذبائح لكنه حلال للأكل مثل الإيل والظبي، وهناك الحلال للأكل وللذبائح معا كالبقر والضأن والمعز.
0: نقرأ في تثنية 17:14 و15 موافقة على أن يكون لبني إسرائيل ملك، ولكن لما طلب بنو إسرائيل ملكا غضب الله عليهم وغضب نبيه صموئيل، كما نقرأ في صموئيل الأول 8:5-7 و12:17.
1: لا يأمر سفر التثنية بإقامة ملك، لكنه يتنبأ عما سيحدث فيقول: متى أتيت إلى الأرض فأنت تجعل عليك ملكا. ولم يغضب الله من طلب بني إسرائيل ملكا، بل غضب من أسلوب طلبهم وغضب من هدفهم، فقد أرادوا أن يكونوا كسائر الشعوب الوثنية كما كان طلبهم بتذمر من حكم صموئيل وقضائه، فلم يكن اتجاههم الفكري سليما لأنهم كانوا يرفضون حكم الله عليهم، وكأنهم يتركونه ليعبدوا آلهة أخرى. وقد نال طلبهم موافقة الله، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا.
0: يقول سفر التثنية 18:15-18: ويقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك، من إخوتك له تسمعون. أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذه نبوة عن نبي آت، فالنبي الموعود به هنا لا يكون من بني إسرائيل، وعبارة من وسطك لم ترد في الترجمة السبعينية ولا في أسفار موسى عند السامريين ولا في أعمال 3:22، بل قيل من إخوتك أي الإسماعيليين. قارن تكوين 25:9 مع 18. ولم يقم نبي كموسى في إسرائيل بدليل تثنية 34:10، ولكن قام نبي كموسى في جملة وجوه، كلاهما نشأ في بيوت أعدائهما، وكلاهما تنبأ بين عبدة الأصنام، وكلاهما رفضه قومه أولا ثم عادوا فقبلوه، والاثنان هربا من وجه أعدائهما. موسى هرب إلى مديان وهو هاجر إلى المدينة، واسما الموضعين بمعنى واحد، وكل منهما نزل إلى ساحة القتال وحارب الأعداء وعمل المعجزات، وساعد أتباعه من بعد موته على امتلاك فلسطين.
1: جاء في سفر التثنية 34:10 أنه لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى، بمعنى إلى الوقت الذي كتب فيه سفر التثنية. وكلمة بعد تفيد أن بني إسرائيل توقعوا أن يكون النبي منهم لا من خارج شعبهم. أما عبارة من وسطك فهي واردة في أكثر النسخ، ومع ذلك فالمعنى بها وبدونها ظاهر. صحيح أن إسماعيل أخ لإسحاق من أبيه، فيكون بنو إسماعيل وبنو إسرائيل إخوة، لكن الأولى أن نعتبر أصباط إسرائيل الاثني عشر إخوة بعضهم لبعض أكثر من اعتبارهم إخوة لبني عمومتهم. وواضح أن الكلام موجه إلى بني إسرائيل في القول: فالآن يا إسرائيل، ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك وتعبد الرب إلهك؟ وقد كثر في سفر التثنية اعتبار بني إسرائيل إخوة لبعضهم البعض، وفي تثنية 17-15 وردت عبارة مشابهة للتثنية 18 بخصوص من يجب أن يتوجوه عليهم ملكا. يقول فيها مخاطبا بني إسرائيل: فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك، تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك. ولهذا فإن بني إسرائيل من أول تاريخهم إلى نهايته لم يتوجوا أجنبيا ملكا عليهم. أما النبي المنتظر فموعود به أن يرسل إلى بني إسرائيل. أما النبي الذي يقصده المعترض فأعلن رسالته بين غير بني إسرائيل. أما وجوه المشابهة المشار إليها في آية البحث بين موسى والنبي المنتظر أن يقوم من بني إسرائيل فمشروحة في تثنية 34:10-12، وتنحصر في نقطتين: أولهما معرفة الله وجها لوجه عند كل من النبيين، ثانيا المعجزات العظيمة لكل منهما. ونقول أخيرا إن الله نفسه فسر في الإنجيل ما أنبأ به في التوراة، وأظهر أن النبي الموعود به هو السيد المسيح، ثم أن السيد المسيح ذاته طبق هذه النبوة وغيرها من نبوات التوراة على نفسه. أولا لأنه من نسل يهوذا وبالتالي من بني إسرائيل، وصرف معظم حياته بين بني إسرائيل، وإليهم أرسل رسله أولا، ولم يرسلهم إلى الأمم إلا أخيرا. وفي سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث قال الرسول بطرس: فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده، جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأنبياء وأبناء العهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع، أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. فيتضح من تفسير الرسول بطرس لما جاء في سفر التثنية أن النبي المنتظر هو المسيح الذي قال: الذي رآني فقد رأى الآب، كما عرف موسى الله وجها لوجه.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من رب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيه سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا، أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير. وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوف اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونتضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره الا يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري حياتنا، وكيف ما قلنا في السابق ان كل سلام ارضي مزيف وحيزول وما يديرش حل المشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته لكنيسة فيلبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدروا يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثير على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر بيش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأن صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل على انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي تسبيحي الرب، وراه صار لي خلاص صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة، ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، افتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راهو صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان وهو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح.

فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراه نور لنا. اربطوا الضحية بحبل قرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعلي لك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

أخوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح إنه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا أمين. إخواني الأحباء، إذا حبيتوا تشاركونا بأي شيء وإلا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في آخر الحلقة ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
3: يا للعار، سلسلة نسب المسيح مليانة بالزنات. هكذا قال اللي بيهاجموا الكتاب المقدس واللي بيهاجموا شخص المسيح. طبعا لما يقولوا ان سلسلة نسب المسيح فيها زنات عندهم حق، لم ننكر على الاطلاق، وانا اقول بكل شجاعة وما فيش اي عيب ان اقول الكلام ده. لما نبص في سلسلة نسب المسيح في متى واحد بيتكلم عن اربع نساء في السلسلة، فبيتكلم عن ثامار، وثامار دي هي اللي عشرت يهوذا واتجع معاها وهو ما يعرفش ان دي مرات ابنه، وفيه راحاب اللي الكتاب قال عنها حتى في عبرانيين 11 راحاب الزانية، وفيه راعوث المؤابية، وبعدين يقول عن داود الملك ولد سليمان من التي لأورية، يقصد بث شبع اللي داود زنى معاها. فلما نيجي نقول في زنات، في زنات، خد بالك لحاجة مهمة جدا. واحد قال طب ليه ذكر دول وما ذكرش النساء التقيات زي رفقة زي سارة؟ ليه ما ذكرش النساء التقيات ليه؟ أقول لك ببساطة شديدة جدا، لما تبص في نفس إنجيل متى الأصحاح الأول آية 21، لما يجي الملاك يبشر بميلاد يسوع يقول كده: فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. نحن لا نجد خجلا أبدا على الإطلاق إن نقول إن يسوع في النسل بتاعه بعض الزنات. وما المشكلة؟ الزاني إنسان، لكن هل نعمة الله تخلصه؟ تخلصه. النص اللي قدامنا ده يقول لنا بالضبط ما أروع النعمة، ما أقوى النعمة التي تخلص أشر الناس، بل أحط الناس، وتسجلهم في لوحة الشرف. وأرجو أنك تلاحظ معايا، وأنا بقول أربع نساء، تلاقي اثنين يهود واثنين أمم. لما بيتكلم عن رحاب، منين رحاب؟ أممية. راعوث منين؟ مؤابية. لكن لما بيتكلم عن بث شبع أو ثمار يهوديات، فيسوع جه لليهود وجه للأمم وجه لأشر الناس والأحط الناس، بس مش بيسيب الإنسان في نفس مستوى شره ولا في نفس مستوى فساده. يسوع بيخلص أشر الناس. يوم ما جه ووقف مع المرأة السامرية، كان مالها المرأة السامرية؟ ده قال لها اذهبي وادعي زوجك. قالت ليس لي زوج. قال لها حسنا قلت، لك كام؟ خمسة، والذي معك الآن ليس هو زوجك. لكن المرأة السامرية اتحولت لإيه؟ قديسة عظيمة، قديسة عظيمة، من أمسكت في ذات الفعل. وجابوها اليهود علشان يرجموها، ويسوع عارف ده، لكن قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وبعدين في الآخر يقول لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك. يسوع اعتبر مجرد صمتها وعدم تبريرها لنفسها وسكوتها وخجلها إنها توبة، وقبل توبتها وادها الخلاص والتبرير. القديس أغسطينوس كان شرير جدا جدا، في مذكراته كتب أنا علمت الشيطان خطايا، لكن قبل الرب وتخلص وأصبح واحد من أعظم قديسين المسيحية. شاول الطرسوسي اللي كاتب تلت العهد الجديد، تلت العهد الجديد، الرب قابله، اللي يقول عن نفسه كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويتلفها ويغيره من شاول العنيف العنيد الإرهابي الدموي إلى إنسان قديس. فأنا عايز أقول لك نحن لا نخجل إطلاقا، لكن نحن نؤمن أن يسوع المسيح أقوى من أشر خطية ومن أصعب خطية، وده اللي عايز أقوله لك. هل أنت ساقط في الخطية؟ مفيش خطية أكبر من نعمة ربنا، مهما كانت خطيتك، بس قول له ارحمني، بس قول له امسك بايدي، هيمسك بايدك، هيرحمك، بل هيطلع منك قديس عظيم. والرب معك.

0: قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: امين، ربنا يبارككم.
1: ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر في برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، والنهاردة هتكلم معاكم على أنواع البشرة، هنعدي عليهم بسرعة، وكمان هحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها في البيت ومناسبة لأنواع بشرتكم. أول نوع من أنواع البشرة هو البشرة العادية، ودي بشرة الطفل وكلنا بنتولد فيها. لما بنكبر بتتقسم نوعين أساسيين، البشرة الجافة ودي بتبقى رقيقة بتميل إنها تكون شفافة ومحمرة ويبان فيها العجز بسرعة، وغالبا بتبقى بشرة حساسة. تاني نوع بشرة هي البشرة الدهنية، ودي بتبقى بشرة سميكة مش بيبان فيها العجز بسرعة أو التجاعيد، بتزيت وممكن يطلع فيها حبوب. البشرة التالتة هي بشرة مختلطة، وغالبا بتكون دهنية عند القورة المناخير والدقن، ونشفة أو جافة عند الخدود وحوالين البق. هنروح فاصل صغير ونرجع، واستنوني علشان أحكي معاكم عن الماسكات الطبيعية.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل يا بنويت، وعايزة أحكي لكم على شوية ماسكات طبيعية وسهلة ممكن تعملوها أي يوم في البيت. أول ماسك، ماسك بياض البيت، وده بيرطب وبينعم البشرة. وده تعمليه إزاي؟ باتنين بياض بيضة واتنين معلقة كبيرة زبادي، تحطيه على بشرتك دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تاني ماسك، ماسك الأوت ميل أو الشوفان مع الزبادي، وده مناسب لكل أنواع البشرة، بينظف البشرة وبيديها إحساس إن هي شابة وبتتنفس. وده عبارة عن معلقة كبيرة شوفان مطحون ومعلقة كبيرة زبادي وكم نقطة عسل. حطيه على وشك لمدة 10 دقايق واشطفيه بمية دافية، وبعدين حطي على وشك فوطة دافية. تالت ماسك هو ماسك سكراب السكر، 2 معلقة كبيرة سكر و3 معالق مية دافية أو زيت زيتون لو بشرتك جافة. دوبي السكر في المية كويس عشان ما يعورش وشك. حطيه على وشك وبرقة اعملي مساج لبشرتك واشطفيه بمية دافية أو بفوطة مبلولة دافية، وممكن تسخني الفوطة في الميكرويف لكن تأكدي إنها مش سخنة مولعة.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته،

بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللنا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: 50% للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.